0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

وتحرمات العمر وياك ضاع، وتحرمات العمر وياك ضاع، وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك، وكنسيت الدنيا كلها.

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضو الدنيا بعيونك، وكضو الدنيا بعيونك، ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

بسم الله

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: شوية.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بحبك يا حبيبي واسم بيمحى بيبقى اسمك يا حبيبي واسم بيمحى.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM غير شكل.

0: واصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصف.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن رشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية. المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روحي.
6: وهنيان بيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.
0: الرشيد FM 24 ساعة

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجددهم، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف، اريزيد كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد أف أم 91.5، 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلومات، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. هواتف مدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لصيفك. اي
0: رجعنا لكم شيد ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد اف ام.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي آر للمزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد، روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك،
7: نتمشي ويانا.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

إذن مستمعينا أكيد راح هذا اللي يتابعونا، صحيح. كل اللي يتابعونا على بثنا مباشرة على صفحتنا بالتيك توك باسم إذاعة الرشيد، وتسمعونا عبر أثيرنا 91.5 FM، أو إذا كان عبر تطبيق بالنظامين الأندرويد والآي أو إس. يلا نبلش بحلقة اليوم، وموضوع حلقتنا اليوم يقول كل برامج اللي موجودة على السماء يعني كذا بنهاية تسويقات ممكن يطلع ما يعني قيم اليوم كل قيم هذا السائق أو هاي الأشياء. المهم إنه موجود شيء اسمه. فاليوم سؤالي، إذا كانت العلاقات مثل تطبيقات بيها تقييم، هاي النجمات الخمسة، أوكي، بس شنو رأيي شوية تبتعدون عن المثالية وكذا وحبوا الأنام اللي زحمة عليكم وتحتلون الصراحة مرات أنت حتى لو إنسان كلش يعني كلش لطيف، ممكن آخرين لأنه أنت لطيف كلش هواي، ولأن أنت هواي ولأن ممكن يقيمك 3-2. ليش؟ لأنه هو ما يحب هيجي، يريد واحد يكذب عليه مثلا. فمو بالمعنى أنه أنت تقول أنا يقيموني 3 معناها أنت مو تمام، هذا مو صحيح أكيد، يعني ما لها علاقة، ولا علاقة برأي الآخرين. فاليوم سؤالي راح يكون، إذا كانت العلاقات بيها تقييم مثل التطبيقات، برأيك، كل واحد يتصل بي برأيك أو برأيك، تقييم الحقيقي أو تقييمك أنت الحقيقي عند أقرب الناس إليك شقد راح يكون؟ طبعا 5 نجوم هي عندنا، كل واحد يقول لي شقد ممكن يكون هو تقييمه عند أصدقاء، عند أهله، عند الدائرة مدائرة، شقد رأيكم؟ أنا بالنسبة لي أقول أني شخصيا أقول 3،

واحد يقول لي ليش عبير ثلاث ليش مو خمسة؟ لا ثلاثة، لأن مرة ممكن أجي مزاجي متعكر وأسبب مشكلة وعركة، ويعني ممكن يأخذ من عندي موقف المقابل. ممكن في بعض الأحيان أكو أشياء ما أتقبلها، وممكن يعتبرها الآخر أنه لا هاي يعني مغرورة متكبرة غيرها. فأنا أقول يعني حل وسط أنه تقييمي ممكن يكون عند الآخرين ثلاثة، صح؟ لأن مو دائما أنا رقم خم، يعني ممكن يكون عندي نجوم خمسة أو تقييمي عند الآخرين خمسة، معناها أنه أنا شنو يعني ماكو من عندي، خلقت ما خلق غيري. بس لا، أكو مزاجيات، أكو مثلا قلت لكم أمور أنا يعني ما أتقبلها، الطرف الآخر يشوفها هذا لا ليش ما قاعد تتقبلها. أكو يعني تقلبات مزاجية ممكن أمتلكها عادي، حالي حال أي بشر. فاليوم كل واحد يتصل بي يقول لي شقد هو يتوقع ممكن يكون تقييمه عند الآخرين من خمس نجوم. طبعاً نحكي إحنا أرقامنا 0780111415 و0780111617. آسيا سيل 0770011415.

خايف لقطة تعبرني جمالك هذا جبت منين ما حد يشبه صافك قلبي كان ميت كان عاش بلحظة الشاف

0: والله قلت شنو ناخذ لفة على العالم، يعني نسيت فكرة انه واحد يفتر، يعني يفتر يعني قصة، بس انا خليته. يلا عندنا اتصال. الو،
1: صباح الخير. مساء الخير.
0: اهلا، عليكم السلام ومساءك خير ورد ومية هلا. الو. شكرا علي الحربي عزيز، والله زين انتبهت. تحياتي لك. واحد لا تقرا شكل، انت ما مسحت الكاميرا فيقول لك راح وجهنا من المساء. يا الله انتو. يعني تمسح وجههم حاسه نفسهم. يلا عندنا اتصال. الو.
1: الو.
0: الو،
1: الخير.
0: مساء الورد. هلا والله
1: عمي، تتعشيني هاي ويا علي الحربي. علي الحربي عوفا.
0: لا وين راح علي الحربي، انت وين؟ من وياي؟
1: ويا سيد جمال.
0: اهلا وسهلا يا سيد جمال، نورت. يلا سيد جمال،
1: انا ما اعرف الموضوع بس راسلت صايت عليكم.
0: اوكي سيد جمال، اليوم اكو تطبيقات تستخدمها انت بالتليفون، تطلع لك وراء ما يعني كمل استخدامك الها يطلع لك تقييم، هاي الخمس نجوم شايفها؟
1: نعم.
0: يقول لك قيم البرنامج شلونه، قيم هذا ابو التوصيل وصل لك طلب مثلا، قيم ابو بلي مثلا وصل لك او كريم او غيرها. فاليوم لا. سؤالي لو خليت انه اني الناس الدائر مدارك اصدقائك عائلتك يقيموك بخمس نجوم، ايش قد تتوقع، ايش قد تحصل، كم تقييم
1: وصل
0: منه؟ ليش معقول
1: بس الناكرين المعروف هو

0: اوكي شوية كحلها ترى فد مرة عملت السالفة. اوكي يعني انت قصدك انه انت تسوي ممكن انه لا ما لها علاقة بالتقييم لان انت ما راح تسوي خيم ما يخليها بالحسبان ممكن غلط.
1: اي
0: فلهذا ممكن انه يقيموك ما كن نص نجمة خلينا نقول نجمة. تمام شكرا سيد جمال نورتني اتمنى لك يوم حلو. شكرا
1: موفقية ان شاء الله والصحة والعافية
0: عزيزي
1: وجميع السادة.
0: شكرا كلك ذوق والله السلامة باي باي. الاتصال مساء الورد رابعة وخامسة وسادسة
2: وكيف
0: هلا والله
2: صوتنا على البرنامج الجديد
0: حياتي لك شكرا داخل التعليق. طيب بس نصيل الراديو حتى اقدر اسمعك بوضوح اذا ماكو زحمة عليك.
2: لحظة هسه
0: اهلا هسه
2: تمام
0: الحمد لله
2: تقييم الزمانة عفوا انا تقييم شخص لازم اكثر من اكثر من شغله عنده حتى اقدر اقيم عليه.
0: انا ما قلت لك قيم الاشخاص دا اقول لك انت كنت التقييم انت
2: هو نفترض ماكو مشكله اذا انا شخصيا الواحد تقييم نفسي
0: ايه؟
2: بعين الناس
0: ايه؟
2: مو انا مثلا ممكن عصبي ممكن قلبي طيب
0: وانا قلت ايه انت ايش قلت تريد تنطي النفس قبل شوي سقيت انا نفسي انطي ثلاثه
2: يعني جوانب بالحياه انا اقيم
0: كل جوانب بعلاقتك مع الاخرين هسه انا قلت قبل شويه ممكن اني
2: بشكل عام
0: اي بشكل عام اكيد
2: عام قد اكون انا انسان جيد ولكن بخيل
0: مو هو ايش اقول لك انت ايش قد ممكن تنطي نفسك تقييم مع يعني ممكن تتوقع
2: يعني
0: الاخرين ينطوك تقييم
2: مو سهل مو سهل لا واحد يقيم
0: اكيد مو سهله اكيد
2: اثنين اثنين انا اقول اثنين
0: اثنين نجمتين
2: اثنين من عشره اي 2 من 10
0: هاي تعتمد قصدك انه انت ممكن مثل ما قلت قلت ممكن اكون مزاجيه ممكن اكون متقلبه المزاج
2: طبعا.
0: ممكن اكون عسك يعني
2: خصوصا احنا المجتمع العراقي الشاب العراقي يعني خصوصا شو تجي بعلاقاته حتى ويا اهله ويا عائلته ويا بيته اصدقائه نرجسي يعني يوم زين ويضحك وكذا وصاحب موقف ويصير لا مو هو يعني شلون يصير غير شخص غير شخص
0: اوكي يعني تنطل نفسك نجمتين ممكن
2: نجمتين اذا خمس نجمات لا نجمه واحده
0: اوكي هو خمس نجمات عندنا تطل نفسك واحدة
2: نجمة واحدة وذا من عشرة اثنين
0: اوكي تمام شكرا لك نورتني اتمنى لك يوم
2: شكرا
0: حين.
2: لكم جزاكم الله الف خير
0: تحياتي
2: للمخرج ومعيد وان شاء الله
0: تسلم كلك ذوق اشكرك

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: الو
0: الو مساء الورد. هلا والله الله يسلمك عزيزي. شوية صوتك علي لي
1: هسه زين.
0: هسه تمام. من وياي؟
1: عمي شوية
0: صوت واضح وبضبط يعني كلش مو واضح.
1: هسه زين.
0: حاول تعوف يعني السيارة.
1: ما هو عايف السيارة عايف الميكروفون وعايف العايف.
0: طيب شلونك؟
1: هلا ولد عمي شلون اخبارك؟
0: هاي انت وين عمي؟ هاي شنو هالغيبة هاي؟
1: اي والله
0: شنو اخبارك؟ نورتنا مية. هلا
1: شلونكم اخباركم؟
0: اقول لك ليش ما سدت ورجعت خابر مرة ثانية؟ كلش مو واضح والله. تطقطق يمك وراسه يمك. اي والله مو انا عليك.

0: تحياتي لك، نورتنا. شكرا، مع السلامة، باي باي. اياد تحياتي لك، شكرا عزيزي، كلش احب اسم اياد بصراحة يعني. يلا عندنا اتصال. الو الو الو الو الو الو ماكو. خلونا نعيد الارقام 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770111415. عمار ممكن اتصال. الو
1: صباح الخير سيد عبير.
0: اهلا وسهلا. صباح
1: الخير.
0: الحمد لله تمام.
1: يعني تريدين الناس يقيمونه من خمسة؟
0: انت ايش قد تتوقع انه ممكن يكون تقييمك من خمسة؟ خمسة نجوم، ايش قد تتوقع؟ كل واحد يعرف الاشياء يعني اللي مسويها.
1: الخمسة نجوم العالم اللي تقيمنا عليها ما يتجاوزون يمكن العشر اشخاص.
0: هاي خمسة نجوم.
1: لا العشر اشخاص هواية، صبري، ما يتجاوزون الخمسة.
0: اوكي. هذا لو كانت خمس نجوم، هسه دا احكي بالعموم، ايش قد ممكن تحصل انت من الخمس نجوم؟
1: يعني ممكن اربعة الا ربع.
0: هاي شنو اربعة الا ربع؟ شالين وحدة، شالين مثلثة من النجمة؟ لا ما لها علاقة. يعني خلينا نقول اربعة.
1: يعني تقريبا.
0: ليش؟ ليش؟ ليش اربعة؟
1: ثلاثة ونص.
0: ليش؟
1: لعدة اسباب. اولا انه انا مو يعني مو كائن مسوي اشياء هواي للمحيط مالتي. يعني انا مثلا ما توفقت وصار عندي فد بوزيشن معين اقدر اقدم به مساعدات للناس واللي داير مدايري والاهلي والكذا.
0: زين.
1: وبصراحه فلسفيا عايش على امل يكون عندي فد شيء حتى اقدر اسوي شيء لاخواني، لولد اخواني، لخواتي، اسوي شيء للناس، فاهمه شلون؟ فحتى يكون التقييم من كل هاي الناس يعني خمسة، فاهم شلون؟ لأنه كل العلاقات الإنسانية هي مرتبطة وفق مصالح طبيعية.
0: زين.
1: الناس مو كلش مستفادة من عندي بحياتها.
0: اها هذا كلام قوي، هذا نكران ذات يعني فظيع.
1: ما قلت لي شيء، انا اكون صريح يعني.
0: حلو. انا حبيت، انا من بدايه الحلقه قلت رجاء اللي يتصلون بي يكونون صريحين مع نفسهم وبعدين عن المثاليه.
1: الاشخاص اللي ينطوني خمسه هذول كلش قريبين، كلش قريبين، فاهمين شنو منقب وشنو شخصيته وشون. طيب. شلون ممكن اذا يصير عنده شلون ممكن يقدم للناس. اما يعني الليفل الثاني، مو الليفل الاول، الليفل الثاني فاهم، منقذ، شخص طيب لطيف حبوب،
0: بس ما مقدم له شيء. انت
1: بس ما مقدم له شيء راح يعطيني أربعة.
0: اوكي تمام.
1: الليفل الثالث راح ممكن يشوف اوكي منقذ مشتغل وياه مره مرتين لطيف، بس ما يقدر يقدم اكثر من اللي يقدم، يقول لك يستحق ثلاثة ونص.
0: اوكي فهمتك.
1: شفتي شلون الصراحة؟
0: لا عاشت ايدك، حبيت كل مستمعين هيك صارحون والله. طيب شكرا منقذ عزيزي، تحياتي لك
1: واتمنى
0: لك يوم حلو. شكرا، باي باي. يلا عندنا اتصال لأغنية.

0: يلا عدنا اتصال جديد. ألو
1: مرحبا.
0: أهلا أهلا وسهلا حياك، شلونك؟
1: هلا أبو مسعي الورد.
0: على قولت مستمع بداية أسبوع جديد، أسبوع جديد، مساء جديد، أسبوع جديد إلك
1: أسبوع كله،
0: وهذه يعني شنو معناها؟ خير وبركة يعني، مو
1: يا الله
0: سامحها يقول حسك بالدنيا، هذا حسك بالدنيا أنت مو
1: لا إله إلا الله. أنا سيد شيخ حصل 10 من 5.
0: لا مو احنا تغزر بينا اللقمة، تتذكرها قبل 3 سنوات مدرسة انتي؟
1: لا اله الا
0: تغزر بينا هاي قبل سنتين.
1: بس المرة لازم احمد مثنى موجود.
0: لا ما نريد، ما نريد.
1: لا لا لا, لا, لا احمد هذا
0: ما نريد. جماعة اللي شبعانين من طبخك ما نريدهم. احمد ماكل هواي من طبخك متأكدة، سلطان نفس الحالة يعني متأكدة، فرجاء
1: لا احمد مو هواي خطية والله،
0: يعني اكثر من عندنا احنا مرة واحدة قبل سنتين.
1: صحيح
0: شفت سلطان بعد يعني سلطان لحم شتافه من من مني خيرك. طيب وميض، ايش قد ممكن طبعا كل ما اقول وميض سوري دا ممكن دزيت كم مره مقطع، كل ما اقول وميض اتذكر المسلسل مال غسان، وهذه كانت ايام الاجازه الجزء الثاني.
1: بالضبط.
0: طيب شنو ممكن يكون تقييمك عند الآخرين من 5 نجوم؟
1: 3.
0: ليش؟
1: ليش؟ أولا ما أتحلى بالشجاعة المواجهة.
0: لا هاي قوية صارك، ايش قد تحفظها الله عليك في بداية البرنامج.
1: والله لا والله ما أحفظ، بس ما أتحلى بهاي الشجاعة أنا يعني خلاص يعني. لا ما أعرف أواجه.
0: لا بس حلو دخول فشي يعني. إيه أولا ما تتحلى
1: بشجاعة المواجهة.
0: شجاعة لأنه يعني أوكي بعدين نرجع خلنا نحكي شجاعة نعوف الشقة يلا أوكي شجاعة المواجهة بعد.
1: وثانيا يعني عد الآخرين اللي معرفتي بيهم سطحية، يعني ما يحسني أنه أنا ثاني شيء فرفوشة، لا ما أعرف يعني أكثر من مرة قاعد شو وجهك أنت ما يقول سطح عمو والله ما أكون شيء ثاني هذا وجهي
0: يعني. يعني هم يقولون عليك شوي نحس بس ما ادري بعد
1: مو بالله يوقع هوايه
0: نحس يوقع هوايه شويه يعني شيء وضعه بخطر يعني يعني احنا دا نقيمك 5 يعني يعني من باب انه شلون شو اقول لك يعني من باب نخاف منك من النحوسيه يعني.
1: لا لا لا
0: طيب هسه عندك اول وحده قلت لي انه ما عندك يعني سميت لي اياها بالله الجمله
1: انا شجاعه المواجهه
0: شجاعه عندي... المواجهه ما عندك اوكي شجاعه المواجهه مع اشخاص ولا احداث؟
1: لا مع الشغل يعني شغلتين يعني اذا اشخاص واذا احداث.
0: مو اكو واحد يقول لك انا مثلا ما عندي مواجهه ويا حدث معين ممكن يحصل تشوفني واني لازم اكون عندي بي راي او لازم اوقف بي او لازم انطي فد يعني فد قرار معين، هذا حدث اوكي. والشخص انه انت ممكن تكون غلطان مع شخص او شخص غلطان بحقك، ما تروح تواجهه تقول له انت غلطان بحقي. فلهذا انا حددت احداث ولا اشخاص، لو اثنيناتهم وضعك خطر انت.
1: لا لا لا صدق اثنيناتهم وضعي خطر انا عم. مشكلتي ايه؟ يعني انا حتى مره قلت للسلطان قلت له اتمنى انه تكون عندي هاي اللي نسميها مرات صلافه او نسميها الباحه يعني
0: موجوده على السلطان موجوده عندي.
1: موجود. ابو السلاطين هذا دكتور بيها يعني مو
0: موجوده على السلطان ويعجبك ويعني بروفيسور بهذا الموضوع.
1: لا لا مال المؤسسه هو اصلي
0: زين
1: قلت له يا قلت له انت ووسيم اخويا يعني عندكم هاي يعني عادي تقولها بوجهه انه انت مثلا غلطت وياي او كل يوم صار وياي موقف بالشغل يعني اسف على الاطاله بس راح اختصرها سريع.
0: طيب اي
1: يعني اثنين هم وياي فاني راح طلعت هم عبالهم انا طلعت برا المكان المكتب بس انا قعدت بالصف.
0: اوكي فصار حديث عنك وراك
1: راسا يعني مجرد ما طلعت يحكون يعني ما عندي هاي مثلا اجي افتح الباب اقول له ليش تحكي علي او ما ادري شنو
0: درت وجهك ورحت كانك
1: لا يا ريت بس جيت فتحت الباب عليهم طبيت اخذت مي من الثلاجه وطلعت عاد حسستهم انه اني سمعت او لا بعد ما اعرف
0: بعد هو اللي يحكي عليك، بعد عنده موضوع احساس، وما لو اكو عندهم احساس ما يحكون يعني مباشره، على يعني عدي عتبه الباب على قولتهن
1: مو بالله
0: وراها هرشبي.
1: هاي مشكلتي.
0: طيب
1: يعني المفروض اني رسم.
0: اي صحيح راسا تواجه. ليش وكذا، وهاي احنا البارحه يمكن اول البارحه او تبارحه كان حوار بيني وبين والدتي على هذا الموضوع، انه مرات اكو فد اشياء تريد تحكيها باثناء المواجهه. طبعا انا مثلك على فكره، ما عندي شجاعه المواجهه بنفس اللحظه، بس من ارجع اندم بعدين اقول ليش انا ما قلت كذا وكذا، او مرات اقولها بيني وبين نفسي قلت زين هسه عندها اقولها حلوة، طريقة حلوة، وبنفس الوقت دا رزل المقابل ليش ما قلتها، يعني ليش ما حكيتها ويا الشخص، ليش دا احكيها نفسي. فأني هم مثلك يا عين. يلا هاي صفة بيناتنا مشتركة. شكرا نورتنا. تحياتي
1: على راسي.
0: نورتنا أكيد. شكرا لك
1: كل المستمعين، وتحياتي لمخرجنا، وتحياتي لجروبنا الجميل، وآسف على طالب.
0: لا عيوني، تحياتي لك يا رميض. باي باي رميض. يلا الو.
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
2: الو عبير، مساء الخير عليك على المخرج.
0: هلا والله، شلونك وسام؟
2: هلا بيك عيوني، والله بخير. انت بخير اكيد.
0: شنو اخبارك؟
2: والله الحمد لله، بما انه انت زينه احنا اكيد زينين نصير.
0: شكرا،
2: الله يسلمك ويخليك.
0: اليوم مو هالقد يعني ماكو شحن كبير.
2: ليش؟
0: يلا يلا يلا، ما يخاف ما يخاف، مو كل الاسبوع.
2: ها خاف المخرج يحكي علينا؟
0: اي ما يقبل.
2: ما يقبل طبعا. من لا خلنا اقول لك بشيء من اضرار جمالك، من انت تدامين وتمتحنين ما تقدرين تغشين. أي. المراقبين صافين عليك تشوفون.
0: هاي شنو انت
2: ما تدرين بهاي المعلومه او لا؟
0: شوف عمار شلون عقد الحاجبين ضاج.
2: مبروك على الظافر.
0: باوع باوع اللي بعد تدقيق. مبروك على الظافر ده تشوف. شكرا
2: يا رب. تابعينك نشوف ايش بالنسبه
0: لي. بدول عينك. شكرا
2: عيوني، الله يسلمك ويخليك.
0: يلا وسام. جد رح يقيمه.
2: عندي نسب متفاوت بين الناس اللي تحبني كل
3: ما ليش اذا حبيبي تحالي شوفي خلي يولي قبل ما ترتبطين تقولين بعد ما ارتبط ويا اي واحد لان كل الشباب تقول لا بيوم شباب زينه بيوم شباب مو زينه ممكن علاوه احمد قوم سوي لنا محلبي
2: وبين الناس اللي تضوج منك ويطونك مثلا خلينا نفرض اثنين هذول اللي يضوجون ليش مثلا
0: يا اما هي شو صيحت اقول لك شو صرخت بيضوجون منك تتوصل رسالة.
2: لا والله انا اقصد اصدقائي بالدوام او اكويت اصدقاء يعني مقربين او كذا يضوجون منك مثلا يا اما هم بيهم تقصير وذا يبقى التقصير بيهم وانت ما تحكي حيضرونك خاصه بمجال العمل يعني يعني راح يصير مشاكل وانت تنحسب حالك حال بينما انا مثلا ما مقصر مأدي واجبي دول
3: تقصير العيد حلوه بالخاولي منوره
2: وبين ذولي اللي يعرفون الصفات اللي بيك وانت ما صفات يعني مثلا انا من طب مثلا من طبع قلاصي واحد ما اكو ناس لا اقول لك هذا ليش يسوي هيك شيء نحس او ما اعرف شنو هو طبع بيه وما اقدر اغيره مثلا فهذول اللي تكون نسبهم قليلة خلنا نفرض 2% اثنين قصدي مثلا نجمتين فقط لا والله عند أصدقاء يعني مقربين لا حتى ينطوني 5 صراحة لأن يعني يعرفون كل الزين إنه أنا شنو يعني بصراحة أنا أعطي نفسي 3 خلنا نقول وسط لا أوفر ولا
0: أوكي تمام أنا يعني كلش أشكرك وسام أتمنى لك يوم حلو عيوني أنت مع ألف سلامة باي باي شكرا يلا عندنا ألو
4: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
4: شلونك يا غالي؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
4: والله الحمد لله، تحياتي ليش تحيات المخرج.
0: شخبارك؟
4: عندي سؤال.
0: اي نعم.
4: استاذ سلطان ياخذ اجازة ذاك اليوم اخذ اجازة.
0: انت شنو انت بس هدفتهم شنو وضعك ويانا؟ يعني؟
4: انت شفتي ما تاخذين لا اجايز. لا تجي من وقت.
0: يلا هسا حاخذ اجازه ان شاء الله.
4: لا ليش تاخذين اجازه؟
0: هسا والله حرني شو تريد؟
5: هنا اصطاب اصطاب اصطاب.
0: يلا. اي احكي لنا يلا جاوب محمد.
4: بالنسبه للسؤال شوفي انا عندي نسبه متفاوته يعني مثل وسام. اي اكو ناس تحبني اكو ناس تضوج مني اكو ناس يعني انه أنا شايف نفسي اللي ما اللي قريب من عنده علاقة سطحية يقول هذا معقد يعني عندي نسبة متفاوتة يعني مو

0: ما عندك النسبة محددة.
1: اي زين اوكي تحياتي لك، نورتنا، شكرا. اطلع لي فاصل عمو، شكرا، مع الف سلامة، باي باي.

0: يلا عندنا اتصال اخر. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد، اهلا وسهلا.
1: الو حبيبي، شلونك؟ اخبارك؟
0: الحمد لله تمام.
1: تحياتي لك والكادر، وبداية اسبوع حلو عليكم ان شاء الله.
0: ايوب هذا السيف، ايوب سيف شلونك؟ الحمد لله على السلامة. تخطيت تخطيت بعدك
1: موجود.
0: تخطيت لو بعدك بس ادفتي. والله مو بس انا، المستمعين يسألون عنك.
1: شنو شنو
0: سيف؟ المستمعين كلهم ضال بالهم عليك، صار لنا اسبوع من يوم الكلاسيكو لليوم انت ماكو.
1: يا بس انت شنو يا جماعه بشار، ما مصدقين انت شكلك موضوعكم.
0: قلقين عليك انه انت وين؟
1: لا لا الحمد لله
0: نصيح
1: والله موجود.
0: سيف خابر، انصح سيف خابر،
1: ومعنوياته مرتفعه ونفسيته مرتاحه. انت ايش فيكم؟ ما شايفين، ما مصدقين تاخذون البطوله.
0: شويه رجعت لك الروح من خسرنا هاي اخر لعبه همات، فقلت يلا كسرت شويه السالفة. خطيت أعرف أنا يعني
1: لا عادي قلت عبير، إحنا هاي السنة بطولة كرامية، إحنا مري بطولات، إحنا متشبعين بطولات، مليان بطولات
0: والله. بقى حتى بالتعليقات كاتبين ها سيف شلون حوارنا سيف عمي سيلو عليك والله. وأنا سيف
1: لا لا والله أنا موجود وعاد الحمد لله والشكر. ايه فعادي عادي عبيرة، لا شنو ما مصدقين تاخذون بطولة؟
0: لا ما مصدقين ما مصدقين، يلا ما مصدقين،
1: يلا بالعافية عليكم، يا احنا منطقكم يا كرامية. الموسم الجاي وتعالوا خذوا من عندنا بطولات.
0: طيب سيف شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير انت؟
1: لا الحمد لله بخير الله يخليك.
0: يلا سيف قول لي، جاوب على سؤالي.
1: شنو اليوم سؤال انت توت اتصلت
0: ترى؟ دباع يلا
1: حتى ضوجكم.
0: اوكي سؤالي يقول، شايف التطبيقات اللي عندنا بالاجهزه الموبايل او بالتطبيقات التوصيل، اكو شيء بعد ما يعني تنهي عملك به اكو شيء يطلع لك اسمه تقييم البرنامج، 5 نجوم وانت تقيم انه شلون هذا البرنامج. ممكن يكون ايضا سؤال تطرحه يقول لك قيمني اني جاوبت على السؤال بس لا هذا بالتوصيل وصل الطلب بالشكل الصحيح. المهم انت اليوم ايش قد تتوقع ممكن يقيموك الدائر مدايرك من 5 نجوم؟
1: والله شوف عادي الواقع حال ما حد راح مثل ما نقول 5 نجوم كل شخص.
0: اوكي
1: اكو اشخاص

0: خاص يعني مثل ما قلت هو ضايج من عندك راح ينطيك الصماحية يعني هو ضايج من عندك.
1: هسه تقول لي شبيت كم نجمة حتى بعدين أقول لك ليش، حتى تقول لي مثلا أكو واحد هيك أكو واحد هيك، أول شي انطيني لنفسك تقييم مش كم نجمة.
0: والله ما أقدر أقيم نفسي، الناس تقيمني صحيح.
1: أعرف هاي الأجوبة مال دول عوفها شقيت. هسه كل المستمعين جاوبوا، أنت جاوبني شقيت ممكن تتوقع أن آخرين يقيموك من 5 نجوم؟
0: والله من باب العلاقة والأصدقاء والناس القريبين علي الحمد لله نقول 5.
1: 5 يعني أنت كامل؟ مو إحنا حكينا
0: لا لا مو كمال لرب العالمين ما حد كامل، بس من باب اللي أنا أشوف علاقتي بالناس يعني مثل ما نقول محبوب أم أصدقائي أم حتى قرايبنا الحمد لله ما عندي مشاكل وياهم.
1: زين حلو،
0: اشوف نفسي الحمد لله والشكر ان شاء الله.
1: بس تلاحظ انه ما عندك مشاكل، بس تجينا من هنا بالاذاعه تحكي عليهم تقول هو راح يجينا العيد وراح يجون يمنا، هو راح يصير عندنا مناسبه ويجون يمنا.
0: لا عفير مو انت مرات تسالين اسئله شنو اللي بوجه اللي قلت اكثر شيء من يجون من يجيبون وياهم الاطفال. ذكر مره سالتني شيء سؤالي قلت لك من باب الجهاز يسوون هوسه والفوضى، بس نحن نحب الخطاط ترى. الخطاط اللي يجي للبيت بركة شنو عافية.
1: ماشي تمام فهمتك اوكي. تحياتي لك اكيد نورتنا سيدي، اتمنى لك يوم حلو. شكرا عيوني انت، باي باي. نورتنا والله. يلا اخر اتصال. الو شنو حسين موسى؟ الو
2: الو
1: الو
2: صباح الخير مرة ثانية.
1: اهلا مرة ثالثة.
2: هلا بتعمل شلونك؟
1: هلا عيون. ايه هسه تمام الصوت. وين كنت؟ وين كنت؟ بس قول لي وين كنت.
2: المكان شارع المطار ما بيه شبكة يعني. اكو مكانات بيه شوية شبكة.
1: صحيح. طيب يلا شنو اخبارك؟ بخير انت؟
2: انا الحمد لله بخير.
1: الحمد لله يا رب دائما بخير.
2: ماشي.
1: يلا قول لي ايش قد ممكن انه تحصل تقييم من الاخرين عنك؟ 5 نجوم.
2: شوفي احنا نبدي سابقا تبدي 5 وبدأت تنزل هسه 2.
1: ليش؟
2: ليش؟ إيش قد ما كنتي تكونين أنتي معطاءة وتساعدين وكذا وهذا راح تيجي التقديرات مو باستحقاقك يعني. مثلاً أعطيك مثال. شخص مقرب إلي.
1: أوكي.
2: هو نايم مستشفى بالإنعاش. هو أنا 3 أيام باب المستشفى واقف له من الصبح لليل، ارجع للبيت انام والتليفون ويا من ويا الخفاره اللي وارجع له زايد الناقصه مالته اني ويا
1: زين
2: عايف شغلي وعايف شو اسمه، ما يخلوني اطب. تعرفين انت بهاي الاجراءات ما يخلوني اطب للانعاش.
1: صحيح. طيب
2: طلع على المستشفى رحت له وهذا وجايين خطار، والله خلف الله على فلان نسيبي، خلف الله على فلان بناخذها للم. ليش هم ما جايين مره واحده؟
1: اوكي
2: اعيدها ما اعيدها بعد اقطع
1: فخلص يعني وحين. فقدت شويه من التقييم. قصدك انه بأكو مواقف انت ممكن تشيل بيها خلينا نقول بالحياه 5 نجوم لانك انت تسوي خير، بس بعدين اكو مواقف تخليك تراجع نفسك تقول لا ما راح اسويها فراح تنزل من عندك نجمه
2: 4. تمام.
1: اوكي.
2: اي وحده تساعد ناس امن ناس مقربين لي جايب لهم سياره وساعدهم وعدهم شيله ما عدهم ولد بس بنات وشايل لهم الغراض وانقلها وتحملها وصفط لهم اياه وهذا.
1: طيب
2: وبالاخير مني يصير حكي ومني يصير كذا. واحد من العقارب همينا اجى بس مجرد شاله جدريه اخذ التعب كليته او اخذ المدح، ولا انا ما محتاج المدح يعني غيرتي ما تسمح لي انه اذني بنات وزحمه.
1: طيب
2: اغناها نزلت وغيرها وغيرها وغيرها وهاي مواقف. هسه حاليا دا طقطق باثنين والله. اي والله هذا اللي شويه مال السمعه
1: باقيات مال السمعه. طيب تحياتي لك، انا كلش اشكرك، اتمنى لك يوم حلو. شكرا عيوني، مع السلامه. باي باي. كان هو اخر اتصال بحلقه اليوم. بالاخير ممكن اقول لكم بانه العلاقات ابدا ما تكون بعدد النجوم، العلاقات الحقيقية تنقاس منو بقى وياي وقت الزعل، ومنو كان وياي وقت الفرح، ومنو كان وياي وقت الحزن، ومنو كان وجوده أمان مو مجرد رقم ينضاف إلى أرقام. مش قد عندي أصدقاء وش قد عندي أقرباء. مو كل الناس راح تعطيك أكيد تقييم عادل، أكو ناس تقيمك حسب مزاجها ومو حسب قلبك، فخليك دائما النسخة اللي ترضيك قبل ما ترضي الآخرين. يمكن يعني سألتها بطريقة قلت لكم الآخرين شو قد يقيموك، أما إذا أجي أسألكم نفسكم أنتوا اللي قيمتوا حاليا ممكن يكون 2-3 حسب المزاج وحسب كذا، تجي تقيم نفسك أعتقد راح يكون تقييم مختلف، لأنك أنت تعرف اليوم شو مقدم.

0: قدم خير، شو مسوي سيء، شو متعامل مع الآخرين بطريقة إذا كانت جيدة أو لا وغيرها. ويمكن أسهل شيء بالحياة هو أنه أنت تحكم على الناس، بس أصعب شيء أنه تكون شخص يستحق تقييم عالي من اللي يعرفوك عن قرب. لهذا إذا يوم من الأيام انعرض تقييمك الحقيقي قدام الكل، الأهم مو الرقم، الأهم هل الأشخاص القريبين حسوا وياك بالأمان لو لا. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، شكرا لكل اللي شاركونا وعلقونا بتعليقات حلوة أو اللي اتصلوا بينا اليوم وسمعنا صوتهم. تحية لكم جميلة من عمار كامل. عمار شقد تقيم نفسك صدق؟ 5 عليه أساس. الله ربي عليه أساس، أنت مثلث من النجمة. بس تحيات عمار كامل لكم وتحياتي، باي باي.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح لأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
7: بانجور.
4: سوينا الصبح حلو على مودك.
7: بانجور.
4: يومية على الهواء، أنا وإنتو كلنا سوا.
7: بانجور
4: على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا، من الأحد للخميس في بانجور.
7: بانجور. بانجور. بانجور.
4: بالسبعة ونص الصبح.
8: 91.5 رشيد أفهم. رشيد أفهم.
9: كرمان جهارة قولة.
10: قولة.
11: جديد. جديد. جديد على الرشيد أفهم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: aslında en büyük hikaye.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني
7: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهنيان نبيك
10: الله يحفظك
9: نكتب شو يعني

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يروي احتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.

0: شو تسوي ويمن؟ فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 على طريق اكسترا في حلقتنا لهذا اليوم. وكالمعتاد راح تكون هي عبارة عن نصائح لكم جميعا بتفاصيل نعيشها يوميا. يشار إلى طبيعة الفرد العراقي بأنه فرد جيد لديه شخصية قد تتأثر وتؤثر، ولكنها كثيرا ما تتأثر بالمحيط أو بالأشخاص، وكريم إلى حد كبير، وقد يصل مرحلة الكرم اللي عنده أن يكون كرم مبالغ به أو كرم لا ينم عن عقلية استراتيجية اقتصادية. وهو شجاع، وشجاعة اللي عنده تكون في حكمة، وفي أحيان كثيرة أن تكون بالدفاع وعاطفة. هذه شخصية الفرد العراقي، وكتب عنها الكثيرون، وأبرز من كتب عن شخصية الفرد العراقي هو العلامة الكبير المرحوم علي الوردي. وصف حقيقة شخصية الفرد العراقي بكثير من العبارات، وجاء أيضا مجموعة من الفلاسفة وتحدثوا، أو خلنا نسميهم الكتاب أصحاب نظريات علم الاجتماع، عن الفرد العراقي. والفرد العراقي من وقت طويل هو يعيش في هذه الشخصية حتى وأن تطورت الحياة. فلذلك هو من الأشخاص الذين يتمسكون بالموروث وبالمعتقدات، وتكون بجزء من القناعات التي يملكها الكبار عندهم، أو حتى ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم. الفرد العراقي يعتبر من الشخصيات التي من الصعب أن تتطور قولا وفعلا، صعب أن تتطور قولا وفعلا، أو بالأحرى أن تواكب التطور قولا وفعلا. الفرد العراقي كثير القول قليل الفعل، هم يقولون ترماني. وانعكاس الآن في هذه المرحلة اللي احنا عايشيها الآن، احنا في عام 2026، بعد أن جاءت مرحلة التغيير التي حقيقة يعني كل العراقيين تفائلوا بها بعد 2003، وقالوا الوضع راح يكون مختلف، وهاي عاد الفرد العراقي لارتكاب نفس الخطأ. خطأ كان عنده يرتكبه منذ تقريبا حوالي أكثر من قرن، يعني أكثر من 100 سنة هو يرتكب هذا الخطأ، وهو التمجيد والتعظيم والعظمة لله، والتكبير وإعطاء أفراد وأشخاص شأنا أكثر من شأنهم الطبيعي. هو هايج بدليل احنا عندنا فد هتافة. هاي الهتافة اعتقد عمرها التاريخي، اذا تسعفني ذاكرتي، عمرها فوق 70 سنة، بالروح وبالدم. تغير ما بعدها، من الملكية بعدين جمهورية، بعدين دخلوا البعثية، بعدين دخلوا الآن الديمقراطيين والإسلاميين. بقى موضوع بالروح وبالدم. ليش بالروح وبالدم؟ ما نعرف، باعتباره أغلى ما يملك الدم، بمعنى أنك تستشهد. الروح بمعنى أنك وجدانيا وعقليا تذهب بهذا الاتجاه. غيروها البعض إلى أن هذه الكلمة بالروح وبالدم نفديك يا عراق، وكانت هتافة جميلة لأول مرة يشعر بها العراقيون بانتمائهم إلى هذا البلد، لكن سابقا كانت للأفراد وللأشخاص. فإذا بالتالي هو مقتنع إلى أن من

أو مو يبادلة، خلينا نقول يكن له الولاء، هو يستحدي وروحه، هو مقتنع. فلذلك الفرد العراقي من الشخصيات الحقيقة الغريبة، هو تلقاه لابس قاط وبدلة ورباط وحلو يخبل وأنيق وقاعد في مكان جميل، ولكنه يستذكر ويتغزل بالماضي لاعتقاده هو إلى أن لا هناك قيمة للحاضر أو هنالك خطة للمستقبل أو خطة. أيضا الفرد العراقي تلقاها هي امرأة أعمال بفستان جميل جدا، وتحضر محفل فعالية كبيرة جدا حلوة، وعندما من السولف عن الإنجازات تهمش إنجازها أو تتناساه وتتحدث عن ماضي من سبقوها. هذا الفرد خيل العراقي اللي أنا أحكي عنه هو دائما يتمسك بفكرة، هسه هاي الفكرة موجودة وراحت، إيه هاي الفكرة لا تزال موجودة، لا هاي الفكرة حقيقية بيها نوع من الحقيقة، هذه الفكرة بالمطلق هي موجودة أو بالمطلق هي حقيقية، لا طبعا. وهي أن الفرد العراقي امرأة أم رجل يشعر، هو يشعر بالمأساوية والحزن ويحس روحه دائما هو مظلوم، يشعر بالمظلومية. حلو، شعور المظلومية اللي عنده اترسخ من خلال مجموع الحاكمة لهذا البلد على مر السنين الماضية اللي هي قرن، هو يشعر بالمظلومية. وعليه ايش قد ما يشعر بالمظلومية احتاجه، يعني لما جاء نوع من النهضة الفكرية عند الفرد العراقي امرأة أو رجل، لما جاء نوع من هذا من العصف والثورة الفكرية خصوصا بعد فترة ما بعد الستينات، وهو قام طلعوا يروحون يدرسون، عمله بعض الدعاة أو رجال الدين بعضهم مو كلهم إلى إعادة ترسيخ هذه المظلومية في فكر الفرد العراقي. بس قال لك شلون أعطي هاي المظلومية أنا، يعني شلون أرتب لهاي المظلومية؟ أرتبوها بطريقة إلى أنها ربطت بأحد الرموز الدينية المهمة والمؤثرة والتي لها تأثير مباشر على الفرد العراقي المسلم، اللي هي واقعة الطف. ايش قالوا لك؟ قالوا لك المظلومية اللي موجودة عندك اليوم هي نفس المظلومية التي عاشها سيدنا الحسين عليه السلام في واقعة الطف، بينما تاريخيا واقعة الطف لم تكن مظلومية، هو عبارة عن رجل وقور يقود يعني دولة، الدولة الإسلامية كانت موجودة، يقود دولة وصاحب قرار ولديه من النسب ما يملك بشر على الأرض، أبو الإمام علي عليه السلام، أم سيدتنا فاطمة الزهراء، جد رسول الله نسب، والرجل فقيه وقاد يملك من المساحة الكبيرة من القبول، لكن الصراع على السلطة صار يعني ذهب بهذا الاتجاه، صراع سلطة. وقرر هذا الرجل الحكيم الذي يعني تخيلوا واحد، ما نتخيل احنا بس نقول يعني هذا الرجل أبوه من وصفه الرسول بأن قال أنا مدينة العلم بابها، تخيل عد أبو مدينة العلم، ايش قد عد كتاب الإمام علي كتاب، وكنا طبعا نعرفه مفاتيح الجنان، عن أبرز الأحكام والنقاء

كلها كتبها بهذا الكتاب فاتح الجنان. في فترة من فترات كان ممنوع طبعا بالعراق. المهم فتخيلوا هذا الرجل عندما قرر القلاء هو يعني ما حد جابره حتى يثبت دينه أو دولة جده. هو جاء وجدته عائلته والمقاتلين ونعرف كل القصة. طلبت الإصلاح في أمة جدي وجاء يعني يعرف في داخله هو يعرف معصومين. هو داش دربطك إياها تاريخيا بس اهدأ لي شوية لتنفعل أنت المستمع تسمع نيرة بأنه قد تكون هناك معركة بيتوا فيها عليها وأولئك الذين انتماءهم للدين هطوع رجال دي ما يسولفون ذني ما تفيدهم. المهم فإجا هذا الرجل هسوى مدرس دين بس أنا أحكي لك إنه شلون الفرد العراقي مظلومية. إجا هذا الرجل وقاتل واستشهد وكان وياه أخوه العباس وكل المعركة احنا حافظيها ونسمعها وعبد الزهر الكعبي رحمة الله عليه يذكرها في مقتله بالتفاصيل بالأشياء بالحركات بكل الأشياء. لهنا أمورنا أوكي. طلع لي من هاي القصة مظلومية. شو مظلومية؟ عدد أكبر يعرف كل زيان يعرف غريب الحسين شلون غريب الإمام الحسين قوة يعرف لي هو لم يظلم وحاشاه لم يظلم لكن هو جاء إلى هذا المكان وإلى هذه القضية من أجل أن تبقى درس في التعفف والشجاعة والإباء وإعلاء كلمة الحق والدفاع عنه و إثبات الدين وترسيخه وكشف المنافقين ومعرفة العالم أجمع بأن هذا الدين يحتاج إلى رجالات تدافع عنه مو قاعد لعد تبريد والسبلة تدعي أن أنت إسلامي تمام؟ فإذا هنا ماكو مظلومية فكر بيها بالمنطق فكر بالعقل الله منطق عقل فكر بيها شو المظلومية صارت؟ ما حصل في ذلك؟ ذلك طبعا جريمة وحشية أحكي عن جريمة نفسها يعني عن الواقع. أنت اليوم كفرد عراقي وين رباطك بهذه القصة التي تمثل الشجاعة والعفة والتعفف والإباء وين أنت بها؟ هاي ساعة القصة هاي أنت مستحيل توصل هنا هيك عند الشرجمات تيك توك اللي يشوفون وين أنت؟ ليش أنت من تجي للدنيا تشعر بالمظلومية؟ ليش أنت تحاول بكل تفاصيلك أن تبقى تتبتش وتحزن وتتألم ليش؟ على مدى التاريخ هذا كل التاريخ هذا أنت القاري والمقاري ونص مقاري ثلاثة أربع مقاري أنت سامع من الناس متى مو شوية عندك القراءة شوية تتنحس من دعتك حساسية من القراءة ما تقرأ مهم. فأنت من كل هذه التفصيلات على مدى التاريخ كله لم يكن هناك من شجاع أو بالمفردة عندنا زلمة انظلم أو ظلم أبدا لا قائل كلهم أبدا. هو يعرف شلون انت تقود عالم بطريقه معينه هسه عفرت اللي يقودون هسه مع احترامي وتقديري للبعض من عندهم اللي ما يعني ثلاث شو اسمه ما طلع به بس احنا نحكي عن القاده ذولاك ذوك القاده اللي اشار لهم التاريخ بالبنان هو التاريخ اشار لهم بالبنان قال ذولي قاده هذولي يملكون من الحنكه يملكون من الحنكة مش أقول لك 10,000 سنة توصلهم. فتخيل هؤلاء لم يظلموا ما ينظلمون دولي هذا هذا هذا هذا من يخطي خطوة لي قدام يحسب كم خطوة لحد ما يوصل راسه

يعرف هسه. مو اقول لك مكشوف عن الحجاب وش دعوه لا لا، انا اقول لك ذكاء. هسه انت كفرد اليوم، واحد فرد ذكي من يبدي مشروع يحسب حساب لي قدام. هسه انت من السوق سيارتك وانت تاكسي، من يصعد وياك طلب ويقول لك من ناس زيونه، انت تحسب حسابك الطريق منين حتطلع له وتستنتج خبرتك بالشارع. هي هيجي يا اساتها على مستوى افكارك وتفكيرك. تخيل ذولي قودون ناس، مو مثل هسه تجيك التذكره الخضراء من من من من فلان جهه وفلان دوله. وانا كيش فيلم ذاك، هو يملك من الدهاء. اكو شخصيات عندنا على مدى خلي اسميهم العهود الاسلاميه التي جاءت ما بعد دولة الإسلامية، دولة الأموية، دولة العباسية، وبعدين وراها الفاطمية، كلهم ذولي أكو عندهم شخصيات بداخل هؤلاء فكروا بطريقة مختلفة. هذا الملك مروان سك العملة، ما حد يدري شنو العملة، شنو العملة، شنو مقايضة نقضيها الجماعة. شلون جت الفكرة؟ شلون سك اليوم أنت فلوس وتلسب 25 ألف و25؟ شلون جت الفكرة هاي؟ ما أجي دهاء فكر خلالك عائلة روتشيلد تحكم بيك، صعد نزل الدولار بالزرفة. مهم، فإذا نرجع إلى الفرد العراقي الذي يشعر بالمظلومية في كل تفاصيله. أعطيك مثال يومية للعيش. إحنا تجي أنت تشتري مي، هذا شوي الدنيا حاطة على السوبر ماركت، السلام عليكم. وعليكم السلام. بلا زحمة عليك فد بطل مي، تبكي تريد ماكو مثلا بطل مي، بلا زحمة إيه فضلك بطل مي، وتشك يبكي كئيب، تحس نفسك بال يعني اكو نوع من التوسل. يطلعون مظاهرات، ما شفتهم بوجه خلي اسميه جدي او وجه غاضب، لا واحد بيهم لازم ينفعل ويمشي، واحنا ربا ما عندنا ويشق هدومه. ليش؟ شنو هالمظلوميه اللي عايش بيها؟ ايش توقف امورك يم الاضراء وتلزم لك لافته وتعبر عن احتجاجك بكل ود وسلم وتحفر، بس من يسويها؟ مظلومية. احنا نشعر بالمظلومية التي رسخها في داخلنا الكثير من الاشخاص اللي هم يدعون انهم اسلاميين، مع العلم الدين الاسلامي يعني حاشان يكون يعني المنتمي له. هو اصلا جاء في ثورة ضد الظلم والمظلومية. هو روح القرآن استعمى حتى بالقرآن مذكورة. هو اجى على مود ينهي المظلومية والعبودية ومحاولة، ما هو اجى هيك دين اجى على هذا الأساس. تجي تترجع خطوة لورا، يا خطوة ألف خطوة رجعت لورا. فإذا بالتالي الفرد العراقي يشعر بالمظلومية. هسه واحدة من هم أعطيك بعد واحدة تلخ تعيشها في الحياة اليومية، عند استعداد الفرد العراقي، هاي اليوم صارت قدامي، عند استعداد يؤذي نفسه من أجل هدف لم يكن موجود. مثلا اليوم أنا شفت واحد أبو سيارة، الدنيا حارة، فاتح تبريد هو يريد يدخن، الفكرة هنا حلوة، تريد تدخن أما تنص التبريد تنزل جامة أو ما عندك مشكلة بس أعطس أوكي هاي بشهادة ثابكم الله اللي قال رحمة الله. المهم فدخن جيجارة، لا عطسها بالعكس، هاي شهادة إثبات للموضوع ثابكم الله حمزة. المهم إيش هو فتح الباب ودخن الجيجارة بازدحام واخذ نفسين، مش السير سد الباب طلع عليه قدام رجع. فبعد قلت ليش ما ينزل الجامة؟ فواحد بيع ما يصح عليه قال بس فتح الباب، فقال نزل الجامة، قال لا عاطلة. تخيل هذا شخص جامة عاطلة، سيارة شنية تحياتي له، بيجو هاي تاكسي شو اسمها 400 وش قد ما لا لا تاكسي شبيك بيجو هاي توزعت منها بيضة، هي بس بيضة وصفرة كل ما شفت من عندنا، هاي إيرانية. اي بيش الماكينة مالتها مال جام 50 30

0: 40,000 أقول 100,000 هو شاد كبات 250,000 وهورن شاد عافية بوش أي شاد لها بس ما عنده 30,000 يسوي الماكينة والجامعة هسه لسه سويها ترجعها كهرباء سويها هندل يعني يدوي بس هو ما عنده يسوي هاي الماكينة حتى ليش حتى يبهذل نفسه حتى يشعر بالمظلومية والله ستقول ايش دعوة لا هي هاي اخي اليوم انت مشتري سيارة عز نفسك دلل نفسك عندك اشياء افرض هاي مو انت حياتك وصحتك ليش تحس بهاي المظلومية دنيا حر صمت درجة الحرارة 50 بالصيف ما يشغل عمود ليس تهلك بنزين وترجع ويتملخ ليش ليش أخي ليش قرع فاصل نرجع
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام
2: يا معود شلون تسمح له هيك يحكي وياك
3: اي والله بس عفوا منو انت
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج هاتف جالكسي اس 26 الترا وخلي شاشتك لك
4: الصيف اقترب جالكسي اي لان خططك كروينت يمن فكر بخطوه ابعد ولا لحظه من الصيف وتعيش باحلى تفاصيله اشتري اجدد هواتف جالكسي عامه بالافضل المزايا وعيش كل لحظاتك باداء ثابت وستايل

طبعا بصراحة يعني هسه شلون أقول لك شاهدك وياك، تحية إلى صديق العزيز زاري، تحياتي. نقدر نسولف وياه، هو من الأشخاص اللي يطلعون بر، هو من زمان يعني، فدي نسولف أنا وياه، فقال لي 16 ما في يوم نروح أنا وياك بار، نحكي شنو دائما أنا وياه طبعا صديقنا العزيز حاج عمار، سولف عن هذا الموضوع إنه بر بر، فأني ما بين أشجع ما بين لا، ما بين أشجع ما بين لا، حتى عندي صديقي طبعا تحياتي سامعين توبي محمد رسول ويقولون نروح بر، فأنا ما أحب أروح بر، ما أحب ما أفضل أروح بر، بس أحكيكم ليش ما أحب أفضل أروح بر. مع العلم هذا الرجل هو يروح بر صالة فد مسجد زمار دكبركاني شيخ، المهم يعني في سنين يروح بر، فلذلك يقول لك أنا على يعني تجهيزات العدة، طبعا باع هنا المغريات، تجهيزات العدة هي تجهيزات بمبالغ كبيرة، هو الرجل هذا هذه وحدة من هواياته الجميلة، طبعا هو الرجل مستشار قانوني. مهم فقال ليش ما تروح بر؟ قلت له أنا ما أحب أروح مكان يعني أتبهذل بي، قال لي ماكو بهذلة، بالعكس هي حلوة، وهاي صدق هي حلوة. قلت له أنا هيك ما أحب، أنا أحب أقعد براحتي وقاعدة نظيفة، وأما طينة وترابة ما أحبها. نحيس؟ لا مو نحيس، بس أنا ما أحب، أنا أحب أعز نفسي بالطلعة، طالع أحب أعز نفسي. والرجل قال لي عم ما تسوي شيء أنت، أكو ناس أصلا يعني أكو يعني شباب يكونوا موجودين هم يرتبون كل شيء، إحنا بس نقعد. قلت له ما مقتنع لحد الآن بالفكرة، لست أفضل منكم، لكن أنا أدور راحتي، أدور مكان أطلع. بينما أنا مثلا تقول لي أنت مزرعة بمكان أول مكان، ما عندي مشكلة تقعد تشوف براحتك ترتبها. هذا أحكي أنا عن الفرد العراقي الذي يشعر بالمظلومية، لازم يروح مثلا تلقى الفد نفرض جدلا ياخذ كروه من نانة ويروح مدروين، ولازم يطب الشارع البيطسات وساء يومين يحكي براسنا طبيت شارع بيطسات وصار مدري، يشتري السياره التعبانه طق ناقص على مود في تر وايده تتوسخ مع العلم.

هي ممكن إذا زاد على سعرها قليل أو إذا تعب بالتدوير يلقى واحدة ممكن عطلها، ممكن يصير سيارة تعطل لازم. بس هو أكو ناس تحب هاي السوالف. عندي صديقة أتمنى يسمعني، عندي صديق فدي يوم بعت له سيارة ورا فترة قال لي بعتها. قلت له ليش؟ قال لي يعني ما بيها شيء يصلح. قلت له السيارة سيارتي، أنا مستحيل تأخذ مني سيارة يعني تعطل، أنا بيدي بيها يعني ما بقيت 24 ساعة يعني أي شيء يعطل أبتله. قال لي ما بيها شيء، أنا أحب السيارة أخذها إنه أصلح أنا ونستي بالتصليح. فتخيل هذا هذا هذا فرد، هذا ترى يعني مو هو لا بيع شراء ولا هو هاورات. فتخيل أنت اليوم كشخص، اليوم الفرد العراقي يحب يبهذل نفسه. هسه هاي الزيارة، هسه الزيارة راح تجيك حتى محرم، ونروح احنا للزيارة والعالم وتمشي مشاية وامورنا طيبة. على الطريق اقسم بالله انتوا تعرفون شايفين اساس ما شايفه بالحكي، يعني اللي ما عرف بالحكي يشوفها بالعين، بين سردق وسردق، سردق بين خيمة أكل شرب كل شيء عندك، بس لازم هو من يمشي لازم يخ نفسه وياخذ أكل على ليش؟ تخيل أنت رايح إلى واحدة من أقدس البقع وإلى شخص من أجمل وأطهر الشخصيات وهو الإمام الحسين عليه السلام، تروح يجي يعني حتى على سالفة المشي وناس تمشي الظهر، ليش تمشي الظهر أنت؟ أنت رايح قاصد هاي الرمزية، ليش تروح متبهذل متفلش؟ واحدة من الأحكام التي تحدث بها حتى قايلي في إحدى المحاضرات إلى أنه لا تروح للصلاة، يعني لا تروح تصلي وأنت هدومك رثة وتعبان ليش؟ هذه السجدة هي لحظة لقائك بالله سبحانه وتعالى بمن تعبد. تخيل أنت تروح تشوف اليوم أنت طالع من دوامك، تروح تشوف بالدوام الشخصيات الجميلة تكشخ وتحط بريحة وتروح للصلاة وتهدومك رثة، شين هاي؟ فأنت تخيل أنت رايح للزيارة هيش تتملخ الحسين، ما يريد منك أجر، ما يريد. أنا دا أحكيكم عن هاي التفاصيل لأن هاي إحنا هنعيشها بعد أيام. ليش هيجي؟ يعني واحدة من الأشياء روح التهي روح يعني هسه هي اصلا هذه البقعه من تروح لها انت، من نروح للزياره سامنا نروح والله اول ما طبيجي ريحه طيبه والنظافه والاشياء الجميله، حتى دعائك يكون يتفد ابل كلهم داحكي. انا طبعا مناسبه داحكي عن الطرفين ترى مو عن طرف واحد، حتى اكو ناس انا اعرفها كل الزين لما تروح مثلا تزور مراقد الشيخ عبد القادر ابو حنيفه يروحون، يعني ما ليش بتبهذل نفسك؟ ماذا أفتهم؟ هو بس الفرد العراقي. أنت اليوم تريد توصل الناس، شوف مالي ولابس أشياء ومرتب تباع ينقطع الميمز، يعني لقطة إن هم يحبون الإطفائية والعمال البناء، تلقى جسم مرتب وها إحنا الخلف كرشة وهو والحيطة وما أدري شو مسوي، ليش؟ الماي بفلوس. لبسك هذا ليش هالمأساة اللي انت بيه؟ ليش تبهذل نفسك اخي؟ روح لعملك بطريقه جميله رائعه. بالحديث هذا الحديث اللي نسولف بيه، من يحكي تحس يريد يبكي، ليش؟ من الطالب حقوقك نفس السالفه. ها مره تشوف الجولات السيد مدير المرور العام، طبعا تحياتنا له فريق عدي، واحد معاملته كاملة ما بيه شيء، يجوز صار خلل سالفة موظف عصلك عليك على 10,000 مو مشكلة، من يروح لسيادة الفريق سيدي واني ليش هيك؟ ليش هالمظلومية أخي؟ هذا الرجل في منصب وهو موظف الدولة العراقية يعمل لخدمتك وتقديم الخدمة التي كفلها لك الدستور، وهو كفل له الدستور بأن يقوم بهذا الواجب لقاء مبلغ مالي. هي هاي ترى هاي الحالة إحنا البيئة، رجل نحترم عن قدره، له كل الاحترام، كل شخص يحترم، كل موظف يؤدي مهامه بالطريقة الصحيحة يحترم. تروح عليه مرحبا سيدي بلا زحمة عندي هيك،

هذا شنو إجراءكم صح غلط؟ وهو الرجل ما يقصر يقول لك لا أنا أشوف بعض في الفيديوهات ناس تبكي ألم واحد واني رجلي ماكو داعي رجليك توجعك عادي رجليك توجعك شو تسوي لك أنت قصر قام توجعك جت تلعب رياضة مشت لو تمشي لك يوميا نص ساعة أمورك طيبة رجلك قام توجعك واحد يقول له أنا جاي من نهاية العالم ما أدري منين من منطقة بعيدة ليش جيت ماكو يومك مرور وجيت هي هاي الحياة هي تستمر هاي جيت أسدتها جيت مشي غير صاعد بسيارتك تريد تحولها بايعها بعشر ملايين انت والله العظيم هاي الفكرة شخص اليوم احنا يقدم لنا خدمة ونعطيه فلوس مثلا جماعة الفالية اللي هاي اصطفاف السيارات احنا لو يتعامل وياه بتكبر وشايف روحه عبالك فد فتشي كبير لو يتعاملوا يا بهاي هذا اللسان حال المظلومية ممنون شكرا جزيلا تعبتك الله يخليك وماخذنا 5000 شكرا أخذ السويتش صعد تعرف السوي ما تعرف السوي ولا أنا باو عليه طي مفتاح هاك مو هيك مثل ما احترمك تحت احترمه حتى هو بالفالي ياخذ منك شكرا استاذ طريق السلام خلاص بوسة أخذ رقمه أخي هاي خدمة تقبل مقابل خدمة أنت تحكي عن الفرد العراقي لسانه هيج حبيبي هذا لسانه هيج بالطريقة التي نقدم بها الاحترام باقي الشعوب ترى ما عدا هاي السالفة ما له هو لذلك يقول لك العراقي يتودد كثيرا هو مو يتودد هو يشعر أنه هو حقه مسلوب فيريد ما أدري شو يسوي وبناسبة هذا الإحساس بالمظلومين لا أبدا أبدا لا يقدم شيئا من تطورك وتقدمك هذا أبد ما يخليك تتطور بطريقة صحيحة عند استعداد بهذه النفسة يجي واحد والله أني جهالي بالمدرسة ويوميا أقعد الصبح أوديهم وأرجعهم وبالشتف وبالها مع الجهد سجلهم باص ما أمن عشان تشتشين مثلا مايكل شوماخر ما راح يسوي حادث مثلا لو شنو بطل فورمولا 1 لو أنت مثلا هذا شو اسمه الراجحي عندك شو اسمه خمس وغير نفس الشيء خاف يخطفوهم وش عندك انت جير بسامير رجال موظف تروح تي يخطفوهم شنو هي هاي فلسفة الحياة بس لازم يبث النفس يقول الصبح الساعة 7 وراح وديهم هاي مو جهالي ما متعودين شنو ما متعودين هاي سامي بالك تجاوزت العقد الرابع من كنت صغير بالمدرسة ابوي بحياته ما موصلني باص متعودين احنا تعودنا اهلي امي الله يرحمها صعد بالباص نقعد قصه تكلفه اكثر لا مو تكلفه اكثر اذا تحسبها انت بس القعده مال الصبح والقران تسوى 300,000 بالشهر تروح للدوام رايح الدوام 100% رايح الدوام توصل والازدحام وتجي معصب على شنو احنا يعني شعب يحب العيش بالمظلوميه حقوقك الآن اللي أنت تريدهن من الحكومة شفت لك فيديو مظاهرة وقفت تطالب بالحقوق ستقول لي هو لا كلهم ما يطالبون بالحقوق كلهم جايين يردون يتوسلون إعطاء الحقوق لهم وهو حقك دستور كفله ولذلك هم خليتهم ذولي القاعدين كلهم الجروب سياسيين السابقين واللاحقين كلهم خليتهم يتفرعون عليك انت الفرد العراقي هسه اذا اي مسؤول هسه صرف له 50,000 زياده على الراتب باكر طلعون تهتفولهم ما العلم هي 50,000 يعني هي بالنسبه لك كفرد انت لا شيء هسه بالنسبه للدوله اللي فلسه احنا خمان نفلسها اي بمناسبه هسه هاي الدوله تحكي تقول لك اني وضعي مو زين بايع وجدت الضوء هذا تقصير بالدوله خطه استراتيجيه اقتصاديه ما عندنا أو عدنا وقصرت مع العلم أنا أعرف الرجل المستشار الخاص بسيد رئيس الوزراء السابق محمد الشياع السوداني الدكتور مظهر محمد أمين رجل يعني عقلية اقتصادية ما أعرف شو الرجال ليش أنا أعرف هاي قبل 2003 ورا 2003 إيش صار ما أعرف بصراحة بس بالتالي هي هم نفس السالفة إحنا هم من اليوم تيجيك مجموعة راتب تدكن على صفحة تحطهم مالاتك صار عندك ظرف ترجحن بس يحكي لي البوق الفات شنو هاي سيج انت هم نفس السالفة الفرد العراقي فرد عراقي لازم تصرفهم كلهن اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب ولو تموت ما يجيك في الغيب لا انت اللي مقضي مالات الله

ولا انت مقضي مال عباد الله ولا انت مقضي مالتك، ما مخلص ذني كلهن، شو تريد الله بعد شلون يوفقك؟ واني 100 مره حاجي بالبرنامج وقايل الى انه على دي نشوفه احنا دي يصير بالعراق وبالفرد العراقي وبالعراقيين، تشعر ان الله سبحانه وتعالى قد رفع يده عنا. يا ماكو شيء، ماكو اثنين المنتصرين، واحنا نصدر 10 مليون برميل بالشهر، يوم 3 مليون برميل، يعني من 100 مليون برميل الى 10 مليون برميل تصريح وزارة النفط. وهاي سجلنا اوكي يلا الحمد لله سيد الزيدي، اول ما هاي طلعوا سيد الزيدي رد كهرباء، على كيفكم ترى اليوم استلموا، ما هذا بعد الرجال جلسه، الرجال يوم اول جلسه بعد كل شيء ما يدري، يعني مو ما يدري ما يدري بس ما عنده غير يقعد ويا الجماعه، سير راد له شهر على الاقل حتى ثانيه وزارته منقوصه لحد الان، جماعه يتعاركون على الوزارات، هذا صوت وهذا ما صوت، وهاي الكعكه بعد انت اخذتم الكريمه انا ما اخذتم الكريمه، اخذتم استراس عاد نعركه من الكبار بعده، والرجال حيمشي بالعده مع العده، هناك مشكله هالكبرى. تبي بترايس اليوم يزور العراق، كل اهل بك بكت الله يحلها، هاي انت ها وضعك العراقي، انت الفرد العراقي، باقي ما تدري طلعت الانتخابات ملخت نفسك بشهر العاشر وتروح ودنيا وانتخبت، وانتخبنا يلا خلنا ننتخب، ناس انتخبت على اساس طائفي، ناس على اساس مذهبي، ناس على اساسي، ناس على اساس ما حد انتخب على اساس حب العراق، ما حد انتخب على اساس الكفاءه، ما حد على اساس عوده الحقوق والمرجعيه، دقت براسكم دق وتحشي تقول لك مجرب رب لا يجر، مرجعيه انت مو تتبع لها، دينيه تتبع لها، احنا صوجنا المرجعيه مالتنا اللي هي مرجعيه دينيه، احنا نظام الحكم او نظام المرجعية كان احسن لنا، قالت لا حد ينتخب مجرب، ما حد ينتخب، وهم يطلع لك شم واحد يقول لا، هذا نحكي دينيا، ومنين اجيك بعد؟ منين اجيك حتى تحس نفسك انه انت عباره عن شخص تشعر بالمظلوميه اللي معايشه؟ فرد العراقي فرد مختلف، ما انا حكيت في البدايه قلت هو شجاع، لكن في بعض العلاقات ما يحسب، ودغت مال نيوها مالش انهدت اول ما طلعت جهات الكفايه، جيدت راحت ركضت تدافع عن بلد، تالي بقيت تلك الام الثكلى تنتظر ابنها الشهيد، وتلك الحبيبه لا تزال تبكي على وساده كان زوجها هنا، والقاده يتصافحون، قادوا احسن معلق بوسوهم قعدوا جابوا طلي احتفلوا، بس وين احتفلوا؟ لو بالجادريه لو بوعيثه مدري وين، شوف وين هم ماخذي لهم فد 10 20 30 50 الف دونم وقاعدين تاهوات، هسه جديد بدلوا كديلاكات جديده، شغله جديد شويه هسه لكزيزات، هذا ذاك موكب مال واحد من الاشخاص اللي فازوا في الانتخابات، لكزيزات وجي كلاس طابه بالنص، شنو وضعها؟ المهم فهاي ما جاش مهجرين مال المحافظات اللي صارت مال 2014 دزولهم كرفانات، الجماعة كيشون بفلوس بعمان، أنا مسؤول عنها، وأنت تبكي ما عدنا قاعدين بخيمة وما أدري شنو، وكبرتك هاي كلها بالحكي بالسوالف تقول الله ينتقم من عدهم، حسبي الله ونعم الوكيل، صدق يعني تعتقد أن الله سبحانه وتعالى بعد ما أنت رميت بنفسك إلى التهلكة راح يقول لك آمين؟ بدليل باقي على حالك أنت نفسك، الله حاشاه أن يرفع يده عن العبد، بس مو العبد عدياني، العبد عندي يظلم، الله يرزقه ويطي يظلم بروحه، الله يرزقه وينطي ويظلم بروحه، والله سبحانه يقول لك شو سوي لك؟ الله سبحانه وتعالى يخاطبك يقول لك أنا انطيتك عقل استخدمه، باوع المنطق، شوف الوضع الصحيح وين، وتعامل بالطريقة التي تراها تحفظ فيها كرامتك، وانت تطلع من يفوت هو بالسيارة، فوت بالسيارة بالموكب ومنزل الجامة شوية هيك، طلع لإيدك إيده يلوح لك، وانت متمرغل بالترابة وهم يكبسون من يمك، والترابة والعجاجة والتراب كله بحلقك، والحصوم الطافر عليك، وتهتف

ليه وتحبه وتصفق له في عشت ايدك. هو صعد بالسيارة حتى يستنكف ينزل لك بس طالع ايديك يلوح لك جمالك الزبيث الله يرحمه بس يلوح بيده. وتبريد تبريد حتى بسوي 17 لان يعني شوية 18 احتمال يعرق. لا اخو ورد 17 جنب بيته. فاذا بالتالي هذول الاشخاص اللي احنا دا نحكي عنهم دول دا نحكي عنهم عايشين حياة مرفهة براسك سمارد براسك براسك. انت المواطن انت اللي تدور انفيرتر تبريد مكيف هسه على الصيف تدورون انفيرتر يكون اقل بك 9.7 امبيرات 8 امبيرات هو بالحمام من يسبح حاطه مسبلت وكله كنتوري بالبيت ما يعترفون بهذا تحطه انت انا وانت نحط هذا السبلت اللي يجي لا ما يعترفون كنتوريات هسه جاهم شوي الكاسيت حلو ديكوريشن طق بالقاعه صفط لك اياها 10 الكاسيت حتى لو تجرش العالم عسى ما تطلع من يم الحمام ما يخوض مو تبريد شغال بالبيت والبيت ما يطفى وحاط له مولده برا مالته وانت تدور على الواير مالتك وين لان عابر واير بيت ابو محمد على بيت ابو عمر وواحد زال غلاخ والمولده يصيح الجوزه مالتك تنزل هاي انت تلفرد العراقي وانت يم نفس السالفه تعبك انت بعيده عن الموضوع لا انت يم موجوده كل التفاصيل اللي يصير قدامك سيئة وانت ساكتة عندك استعداد الشعور بالمظلومية يتحارش بيك واحد سكتين تغلسين ما تليش مخافة فضح ها شون مني هاي البنية قلت له اوكي زد نحكي احنا عن المجتمع هي عايشة انت عايشة بيئة شعلي شتي روح اشتكي 911 ماما بصراحة دح مسؤول وتلاحظين عندي انا على عدد يعني اشيره بالبناني رائد وب 911 مركز استجابة وسيطرة والله ما قصر في اليوم سالف دق على 911 تري سوي جابوا لكم واحد يحكي انجليزي وواحد يحكي تركي واحد فانت بالتالي انت عادي بس انت عندك استعداد تصيحين وتعيطي بالشارع بس ما تخبري على 911 قول هذا كسر علي خير تاخذ الاجراء القانوني ما عندك مظلومية على مترجعي له ليش تبكين والله واحد كسر عليه بالشارع وابوك ينفعل وانا جبتي اخذت الرقم خابره دقه اجيبه ما هو الاجراء ابسط منه ماكو المظلوميه عمده على مدى التاريخ والسنوات بعض الجهات اللي عليها علامه استفهام بس خلي ببالكم اللي عليها علامه استفهام بزرع وغرس في الفرد العراقي هسه انت اليوم تشتغل شغل تكمل عمل معين قطاع خاص خلينا نقول او اعمال حره من يعطيك صاحب المال الفلوس شكرا رحم الله والديك الله يرزقك وغير مقدم للخدمه واخذت على اساسه هو مو كافئك ترى ما طلعها من جيبك انت دق الشغل 4-5 ايام حد ما وصلت له النتيجه اللي يريدها من يعطيك اياهن شكرا شكرا هي شكرا من باب انه شكرا لك كشخص مو شكرا اللي انطيتني الفلوس اسد بدال ما هالقد عرفانا بي دروح صلي لك ركعتين شكرا لله اللي رزقك وانطاك صحه وعافيه تقدر تشتغل ما سووها عندك استعداد ساعه تحكي قصيده بهذا راح ينطيك ولا بلحظته تاخذ هذه الفلوس حصنوا اموالكم حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة تأخذ طلع من هاي الفلوس 1000-2000 تطيها الواحد محتاج مو متسول مو مجدي دول واقفين كانوا مع عصابات بالشارع وكانوا مو مع عصابات أصلا طلع من عندهم ترجع للبيت تتوضى تغسل تتوضى أو تغسلين تتوضين وصلي ركعتين لله شكر شكر شنو أن منحك الصحة بأن تقوم بعمل ثم فيرزقك ما سوي مش مدرك استان سوي الشعب كله يسوي لا ابدا هل وصلتم الى هذه المرحله لا بس عندك استعداد سنه كامله تحكي عن مظلوميتك ايش قد انت مظلوم في هذا البلد ابقى مظلوم تكون وصلت الرسالة.

وللجميع ونصل إلى مرحلة لا نشعر بالمظلومية بل نشعر بالقوة والشجاعة. نلتقي على خير. باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات

0: بك على شاطئ الأمان.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: موسيقى وأكثر. الرشيد آثار.
5: جديد جديد جديد على الرشيد FM. شكرا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 4:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر. الرشيد أف أم.

بعد شوية اسمعي هاي الرشيد اف ام.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: متمشي وياني.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا بعدهم يا سراجي.

0: ويبعدهم
1: كلهم إسرائيل
0: طبعا كلهم
1: إسرائيل
0: عطني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 6:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صوتك عني غاب واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غيري تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت

0: أكتر مني شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. رشيد أفهم

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا اغنيتي الجديده على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد،
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

اتركني أحبك مثل ما أني أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي. مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشك قلعة وحراسي تعبت حروف وتعب ساع البريد وانت حبك صحوتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد من شم عطرك تطيب انفاسي من شم عطرك تطيب

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اسمع
4: وعيش الجو.
3: الرشيد
5: فم. الرشيد
6: فم. كرمان جهارة قوله
7: قوله.
0: جديد جديد جديد على الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: دقت جنبنا شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد،
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: هاي الأغنية إلك. هاي الأغنية إلك. اسمع واستمتع. الرشيد أف أم. جديد جديد جديد على الرشيد أف أم. شكرا.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

مع كل الأسف اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا اغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل. ما صاحبي الحبهم كذب ويا الهوى لعبه ولعب كلهم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني
2: موسيقى واكثر. الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.
0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
9: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
10: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
11: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
12: مساء الحب، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من حلقة بودكاست من نصف القمر. اليوم حلقة مختلفة مع ضيفنا الرائع ويتكرر دائما بوجوده الحلو، بطلته الحلوة، بمعلوماته الغنية حقيقة، الدكتور في علم النفس الدكتور أحمد المرزوق والصديق والأخ. مساك الله بالخير مرة ثانية.
13: مساء الخير ومساء العافية عليك مهيمن.
12: الله يسلمك.
13: سعيد أنه أكون وياك لأكثر من مرة بهذا البرنامج،
12: وأتمنى
13: أكون عند حسن ظنك وحسن ظن المستمعين والمشاهدين.
12: إن شاء الله، إن شاء الله بوجودك. إحنا دائما مرات يسألوني يعني الأصدقاء، هو دكتور لو معالج نفسي، شنو الفرق بين دكتور والمعالج النفسي أو الطبيب النفسي أو المعالج النفسي؟
13: يعني هو نقدر نقول يعني الفرق من ناحية الدراسة أولا.
12: طيب.
13: الطبيب هو خريج كلية الطب،
12: نعم،
13: يتخصص بالطب النفسي، يعني بعد أن يكمل البكالوريوس يأخذ مثلا البورد مالته،
12: نعم،
13: بالطب النفسي.
12: طيب.
13: عادة هو المسؤول عن تشخيص الاضطراب أو المرض النفسي عند المريض، وعادة يتعامل ويا المرض النفسي أو الاضطراب النفسي بالأدوية. قد يعمل جلسات بسيطة مع المريض
12: زيان.
13: يحاول يعرف شنو مشكلاته. لكنه المعالج النفسي اكو اختلاف، يعني عادة ما يكون مخرج كلية الطب، يعني خريج قسم علم النفس،
12: نعم،
13: عادة وصحة نفسية او علم نفس كلينيكي، يعني
12: هو يقدر يعالج.
13: معالج، بس معالج بمعنى اللي يعمل جلسات مع المريض، ومو من حقه انه على الغالب انه يصف ادويه،
12: يكتب ادويه مو من حقه.
13: لا لا مو من حقه لأنه هو مخرج كلية الطب ما يعرف يعني
12: عواقب هذا الدواء تبعاته
13: يعني مو بالضرورة ما يعرف لكنه هو مختصاصة يعني لا تعرف

0: القضايا، شو اتعامل ويا المشكلات اللي عنده. فمنه اكو طبعا معالجين يعني عالج يستخدم علاج مثلا اسلوب العلاج السلوكي المعرفي، علاج صدمات، علاج اسري، يعني اكو مجموعه من يعني من التوصيفات لكل معالج، مو بالضروره انه المعالج يعالج كل انواع الاضطرابات.
1: اكو شيء ما يقدر لها،
0: لا مو مسألة يقدر لها وما يقدر لها، لكن هو اختصاصه. مثلا اكو تلقى واحد مختص قضايا علاج الصدمات بالدرجه الاولى.
1: طيب او الاكتئاب،
0: يعني عادة الاكتئاب يعني اكو ناس يستخدمون علاج المعرفة السلوكي على جنبي مثلا قضايا الاكتئاب، قضايا القلق، قضايا مختلفة اخرى يعني.
1: زين.
0: حتى اضطرابات شخصية، شخصية نرجسية، شخصية حدية، ما الى ذلك. فهنا الفرق بين المعالج النفسي والطبيب النفسي انه قلت لك ذاك يستخدم ادوية وخريج كلية الطب، هذا لا ما يستخدم، يستخدم جلسات علاج. لكن عادة يعملون كفريق الاثنين، يعني أنا كمريض يعني عندي مشكلة مرضية، مرض نفسي معين، بحاجة إلى أن طبيب يشخصني ومعالج أيضا يسمع من عندي.
1: نعم.
0: يتكاملون، واحد يكمل الآخر.
1: طيب.
0: يعني عادة بال طبعا هاي ما كلش يعني بدأت بالعراق يعني تكون يعني تنوجد عندنا هاي القضية إنه وجود طبيب ووجود معالج، لكن مو بالمستوى اللي موجود ببقية دول العالم. بقية دول العالم يعني يعملون بالتوازي الطبيب النفسي والمعالج النفسي، يعني لابد انه الكل طبيب ويا معالج، او حتى اذا مو ويا بنفس المكان لكن اكو تنسيق بين الاثنين.
1: دكتور ليش يعني ما نشوف معالج نفسي بالمدارس الاطفال؟
0: لا هو من يعني بالمدارس سواء الاطفال او مدارس الكبار
1: اكو مرشد،
0: اكو مرشد تربوي، هو يعني المرشد المفروض يقوم بهذه المهمة. وإذا أكو مشكلة أكبر من أنه يقدر يواجهها،
1: نعم.
0: لأن هذا المرشد التربوي أكو مشكلات تواجه الأطفال أو التلاميذ أو الطلاب، يحاول يحلها بالتنسيق ويا الإدارة ويا الأهل.
1: طيب.
0: لكن إذا شاف عد أحد من الطلاب، طبعا هو مؤهل أنه المفروض يعرف أنه هذا عد اضطراب ما ممكن يتعالج يعالجه هو كمرشد، ممكن ينصح الأهل والإدارة أنه يا بهذا هذا الطالب أو هذه الطالبة،
1: نعم.
0: المفترض تعرض على أخصائي معالج أو طبيب نفسي حتى يعني يعالج. لكن السؤال الأهم هم دورهم المرشدين التربويين داخل هاي المدارس موجودين يعني بشكل فعلي.
1: يعني احنا كنا في يعني في طفولتنا دكتور ما شفنا لا مرشد ولا أحد حكوا ويانا ولا ما.
0: عادة إذا موجودين في ينظمون فقط البطاقة المدرسية. يعني هذا موجود يا البطاقة المدرسية يكتبون
1: هم كانوا يسدون شاغر
0: عندنا او يسدون شاغر او
1: مثلا على ايام التسعينات
0: اكو مثلا مدرس ما موجود فالمدير يقول للمرشد التربوي روح اوقف لي بالصف حتى نصير يعني
1: خوسه اي هذا خاصة بالتسعينات كثرت هاي الحالة يعني
0: لحد الان طبعا ما نقدر نعمم نقول الكل لكن الغالبية
1: يعني غير شكلي
0: الغالب لا هو حتى هسه هم موجودة هاي الظاهرة موجودة بكثرة يعني المرشد النفسي المشكلة المرشد التربوي النفسي بالمدارس هو الإدارة أصلا ما معترفة بدوره بل حتى الوزارة نقدر نقول ما كلش مهتمة بهذا الدور يعني لو كانت مهتمة احنا عندنا مشاكل إلها أول وما إلها آخر بالتربية والتعليم يعني على مستوى الطلاب على مستوى العلاقة بين الأستاذ والمدرس والطالب العفو وهاي مشكلات لكن يعني مغيب دور المرشد وهو أصلا هم مرات هو ما مدرك دوره شنو.
1: دكتور ليش عندنا يعني اللي يروح جلسة نفسية هذا بيشي أو اللي يروح طبيب لا هذا منتهي وضعه يعني المجتمع يأخذ نظرة على اللي يروح طبيب نفسي يعتبره أنه مجنون ليش؟
0: هو شوف أستاذ مهيمن الموضوع أكو وصمة اجتماعية يعني عادة الإنسان اللي عنده مشكلات نفسية يروح يراجع طبيب أكو وصمة اجتماعية أنه هذا مجنون هذا مخبل هذا ما أعرف إيش هذا ما أعرف إيش طبعا قديمة ولها أسبابها يعني مرات أسبابها دور الإعلام يلعب دور دائما يطلع لك طبيب نفسي واحد هو مخبل عنده مشكلة نفسية أي والإنسان عادة اللي عنده اضطراب أو مشكلة نفسية أهله على الغالب المحيطين به ما يقبلون أنه الناس تعرف أنه هو عنده هيك مشكلة وكأنه هو بيشي من العار أو بيشي من العيب أنه شنو يابا إحنا عندنا هيك واحد
1: بينما هو ده تتفاقم عند الحالة
0: بس هم ده يأذوه ويأذون نفسهم أصلا هم ما يدركون هاي القضية هم يأذوه ويأذون نفسهم إلى حد ما اكو بعض العائلات بعض الاوساط الاجتماعيه ما عندها مشكله بالقضيه، يعني ممكن تروح للطبيب بشكل طبيعي و...
1: يعني انا اشوف هاي هسه شويه اكو صار يعني وعي.
0: والله مو كل الاوساط،
1: لا قليله هي،
0: اي مو كل الاوساط يعني، يعني ويا حجم الاضطرابات والامراض والمشكلات النفسيه المشكلات الاسريه بالمناسبه، هو مو بالضروره انه انت تعاني من مشكله كلش معقده يلا تروح تراجع طبيب نفسي.
1: النقطه كلش مهمه،
0: يعني مرات اكو اثنين من الزوجين ما متفقين، مره مرتين ثلاث مرات اربع، بس ما فكروا بيوم من الايام يروحون يراجعون طبيب او طبيبه نفسيه او معالج نفسي ويقعدون يطرحون مشاكلهم، لان هم ما قادرين يعني يتوصلون للحل.
1: البارحه سولفت لك دكتور يعني قاعد اشوف فيلم انه اثنين عندهم ازمه من الزواج لا اكثر ولا اقل، ولا هم اثنيناتهم طبيعيين، واحد مدرس وهي تطلع محاسبة، بس عندهم أزمة من الزواج، أزمة من واحد يعيش ويا يعني ويا شخص كأنه يعتبره غريب.
0: إيه.
1: فهذا هذا يعني فعلا هو
0: هنا دور المعالج ودور الطبيب النفسي. يعني هو هاي المشكلة إنه ماكو هذا الوعي بهذا الدور، لأنه هسه احنا مثلا انت عندك مشكلة، عندك صعود بالضغط
1: طيب،
0: او ارتفاع بمستوى السكر بالدم، او عندك قولون، او عندك قرحه معده، او اي مرض من الامراض الاخرى، قلب، ايش يعني، انت من المستحيل انه تبقى انت تعاني وتعرف نفسك عندك هذا المرض وما تروح تراجع طبيب.
1: اشتيك حلو،
0: ليش؟ انه انت اذا ما رحت يعني حياتك تكون مهدده. المرض والاضطراب النفسي هو بالحقيقه يهدد حياتك، ايضا يهدد حياتك النفسيه والاجتماعيه، لان الاضطراب والمرض النفسي هو يؤدي لاضطراب عضوي. يعني مثلا نسمع احنا دائما مثلا قولون عصبي، هو شنو قولون عصبي؟
1: حزام ناري.
0: حزام ناري مو بس هاي، ارتفاع يعني ارتفاع المستوى، ارتفاع الضغط والسكري مرات لها علاقة مباشرة بالوضع النفسي للإنسان، حتى أمراض القلب، حتى الأمراض الجلدية، يعني كثير من الدراسات
1: طفح جلدي صار عليه رأسا،
0: كثير من الدراسات ربطت مو بس هاي، حتى موضوعات يسمونها المناعة الذاتية، البهاق والأكزيما والصدفية وغيرها والحزاز وغيرها، كلها لها علاقة بجانب النفسي للإنسان، لها علاقة يعني بشكل مباشر أو غير مباشر بجانب النفسي للإنسان. فهذا الضغط النفسي على الإنسان يتحول يا إما يعني مشكلة بمشاعره وانفعالاته، يا إما يطلع بجسمه مرات، يروح بجسمه يسبب له مرض جلدي، يسبب له مرض بالجهاز الهضمي،
1: او مرات نشوفه بالشارع. دكتور احنا اكو ازمه صايره، يمكن هسه بدنا نعبر انا وياك، اكو ازمه صايره يعني بالسياقه، سياقه السياره، احس انه مو مساله طبيعيه للبعض اكيد يعني، لكن منتشره.
0: اللي هي بالضبط يعني،
1: يعني اللي هي دكتور انه هذا السباق المخيف، وانه ما يهمه يضرب انسان، ما يهم يسوي له مشكله، يسوي له حادث، المهم انه ما حد يطلعه.
0: هو شوف يعني هو الانسان مجموع ما يتعرض له خلال اليوم والاسبوع والشهر والسنه. فانا اذا مثلا عايش ببيئه متوتره، بيئه عمل متوتره، او بعائله انا متوتر دائما، ويا نفسي تجيني افكار دائما يعني سوداويه ومو زينه، او افكار اكتئاب او قلق على طول الخط، فهذا انا من اطلع بالشارع يعني اوتوماتيكيا تطلع من عند هاي التصرفات، يعني اكو ضغط، اكو ضغط عليه يعني.
1: هذا هو اللي احنا ما نروح للمعالج النفسي او الطبيب النفسي، هذا هو اللي يعني اللي راكم الموضوع.
0: هاي معشتيدك يعني مراكمه المشكلات، مراكمه الضغط على الانسان تؤدي بي بلحظه معينه للانفجار، لازم تؤدي بي للانفجار. وحتى اذا بقى يكبت ممكن تطلع بغير اشياء، مثل ما قلت لك تطلع بمرض، او تطلع بعلاقاته مع الاخرين، تلقي شخص منزوي دائما ما يحب يختلط، تلقي شخص يعنف وعصبي دائما، غير اكو اسباب يعني صحيح. اسباب واقعيه للعمليه، فهي هذه الاشياء تطلع بهذا الجانب من شخصيه الانسان.
1: نسمع بالشخصيه النرجسيه، شنو الشخصيه النرجسيه؟
0: الشخصية النرجسية هو الإنسان اللي يعني يعتبر نفسه أعلى من الآخرين وأذكى من الآخرين، وقدرته دائما خارقة يعني في شيء خارق، ويحب يسيطر على الآخرين نفس الوقت. ومن الشخصيات الصعب التعامل معها بصراحة،
1: صعب تتعامل
0: وياه، يعني صعب تعيش وياه يعني فترة طويلة، لأنه هو يعتبر نفسه دائما على حق، ما يخطأ نهائيا،
1: هو غلطان طبعا،
0: أيوه ما يخطأ نهائيا، وأنا هيجي والآخرين مخطئين. عادة لو نجي نشوف ندرس أسباب يعني اضطرابات الشخصية، يسموها مثلا اضطراب الشخصية النرجسية والحدية وغيرها، عادة أكو طفولة مشكلة به، على الغالب هو محاولة للتعويض عن فقدان أمن مثلا بالطفولة المبكرة، هاي واحدة من الأسباب. طبعا أسباب أخرى أنه هو يعني أعطي نوع من الدلال الزائد جدا أثناء الطفولة، فخلوه عنده إحساس أنه هو أعلى من الآخرين، والآخرين لازم يلبون رغباته بأي شكل من الأشكال،
1: ويعامل الناس بطبقية. ممكن
0: مو بس طبقية، أنه أنا أفضل من الآخرين طبعا، يعني ولا أكيد بطبق، أنا أفضل من الآخرين وأحسن من الآخرين وأجمل من الآخرين، والآخرين لازم يكونوا خاضعين إلي ويتمرون بأوامري.
1: صحيح.
0: لازم يكون هيك يعني هذا الشخص
1: هواي اكو هيك،
0: فصعب يعني صعب بالذات بالعلاقات الزوجيه. يعني مشكله العلاقات الزوجيه الرجل او المراه اذا كان عندها شخصيه نرجسيه تكون العلاقه صعبه جدا اذا ما تعالجت بشكل يعني علاج علمي على ايدي طبيب ومعالج نفسي، ممكن تدمر الاخر،
1: وممكن الاسره هاي ما تستمر.
0: ممكن ما تستمر طبعا، واذا استمرت فتطلع اثرها على يعني
1: على
0: الاطفال وعلى الزوج او الزوجه الضحيه. شوف من الضحيه اثارها مدمره طبعا.
1: دكتور يعني شهدت الاوساط الاعلاميه قبل ايام حادثه قتل بنيه عمرها 15 سنه هربت من البيت ما قبلت تتزوج من اقاربها او ابن عمها، ما يعني بهالتفصيله هذه، مساله القتل او تبرير القتل هذا الكارثي، يعني جريمه بوضح النهار، والكارثه انه يحتفلون والله تحت اطار مثلا غسل العار. اكو شيء اسمه قانون المفروض الانسان يلجأ له؟ ليش وصلنا لهاي المرحله؟
0: يعني هو هيك قضية عادة ما تتعلق فقط بالجانب النفسي، يعني قد يكون الجانب النفسي للضحية أو للمجرم اللي قام بهذا الفعل الشنيع إلى دور، لكن أكو عوامل أخرى، يعني عوامل أخرى مثل عوامل ثقافية. ثقافية بمعنى أنه أنا شنو العادات والتقاليد والثقافة والوضع الاجتماعي اللي يحكم منطقة معينة.
1: طيب
0: فإذا أنا كان الوضع الاجتماعي يبيح لي أنه أمارس هذه العملية، أو أنظر لهذه الطفلة إذا رفضت الانصياع الأوامر العائلة بالزواج أنه عار، فهنا المجتمع يبرر لي أنه أنا أغسل هذا العار هذا من شنو جاي؟ جاي من أنت حشيت على موضوع القوانين. أكو قوانين تتساهل ويا المجرمين اللي يمارسون هذا الجرائم، يعني حسب ما ذكر قانون 40 أو 409 قانون العقوبات العراقي تسوي العقوبة مخففة جدا على الجاني إذا كانت قضايا تتعلق ما يعني يسموهم قضايا شرف. يعني هي مثل هذه الطفلة اللي قتلت عمرها 15 سنة، هي بمجرد هي رفضت أنه تتزوج ابن عمها، لكنه البربرية والهمجية أنه يعني الأسرة العائلة احتفلت بقتل هذا الطفل.
1: بس دكتور هاي احنا مصيبة.
0: اي طبعا، مو هو هنا يعني اكو مبررات اجتماعية وثقافية وسياسية وعشائرية تبرر هذا العمل، تعتبر عمل طبيعي اذا مو بطولي اصلا، يعني اذا ما سويته بالعكس انت تنتقد عليه، يعني ضمن المجتمع اللي تعيش به. هذا جاي من قوانين تساند هاي العملية، يعني مفترض أكو قوانين تعالج هاي القضية. يعني مثلا عندنا قوانين العنف الأسري أو مكافحة العنف الأسري ما موجودة، ما مفعل، يعني إذا موجودة فيها مجرد ديكورات لا أكثر ولا أقل. بعدين أكو تشريعات حتى يعني القوانين، يعني ما رد ندخل بهاي القضية بعدنا عن موضوعنا، قوانين الأحوال الشخصية اللي تغيرت مؤخرا وما إلى ذلك، كل هالقضايا كلها تساهم بشكل مباشر وغير مباشر بعملية تأبيد هذا النمط من الأفعال. وهي مو حالة بالمناسبة، يعني أخذت صداها لكن مو حالة فريدة، يمكن يجوز تصير بشكل شبه يومي على مستوى العراق، يعني
1: طيب
0: هيش قضايا وشي هيش جرائم، لكن شلون يتم التعامل معها؟ ليش تتكرر؟ لأنه ماكو فعليا ماكو قوانين تضبط هذا القضية.
1: خلي نروح الجانب المهم اللي هو أساس المجتمع، الطفل.
0: إيه
1: نقطة كلش مهمة دكتور، يعني اليوم تنبهتني عليها. اللي هي الطفل من احنا صغار نخاف من المدرسة، نخاف من الروضة. انا واحد من الناس انه كنت انهزم من الروضة اصلا.
0: اي
1: هذا شنو اسبابه؟
0: يعني انا ابني عم يعاني من نفس العملية. هو بالطبيعي عادة الأطفال تجربتهم الأولى تجاه الروضة أو المدرسة الأولى ابتدائي، البعض ما يسجل روضة مباشرة أول ابتدائي.
1: طيب.
0: هاي التجربة الأولى غريبة بالنسبة للطفل، يعني تجربة جديدة والمرة الأولى اللي ينفصل بها عن الأب والأم وهذا الحضن الدافي وهاي العلاقات المرنة وماكو ذيك القواعد الصارمة. فجأة يجي المكان آخر جديد تماما، هذا المكان الجديد بقوانين ومو هو بوحده بي او هو اخ او
1: اخوه يعني.
0: بمجموعه
1: ما يعرفهم
0: بدل ما يعرفهم طبعا. مكان جديد اصلا، المكان جديد، الاستاذ يعني المسؤول عن هذا الموضوع جديد وتعامل وياه بطريقه مختلفه عن ما يتعاملون ويا اهله وعائلته بها، يعني الاب او الام او الاخوال والاعمام، لا طريقه زجر وما ادري شنو. فبالطبيعي هو هذا كل الجو الجديد يسبب له ارباك. تعرف الطفل دماغه غير مكتمل، بعد دماغه في طور التشكل والنمو، فهذه البيئة الجديدة المفترض انه المدرسة والروضة والبيت يفهمون هذا الشيء الجديد وشنو تأثيره على الطفل وشون لازم نتعامل وياه. يعني مثلا اللي عايش بلدان شلون نسميها احنا متطورة مثلا بأوروبا أو يعني اي مكان بالعالم تطبق يعني النظريات العلمية وأساليب التربية العلمية الحديثة، تعرف شلون تتعامل ويا هاي القضايا. احنا اول ما يجي الطفل بالروضة قعدوا بالصف، هو طفل مليان طاقة وحركة ما ادري شنو، قعده 45 دقيقة والمس او المعلمة او المعلم وقاعد وتعي علمه با أليف دال، ما هو مدى يتخيل شنو الموضوع، ما عنده قدرة دماغه يتحمل يقعد كل هاي الفترة،
1: ما يكتمل الصورة مثل ما تفضلت،
0: ما يقدر يقعد كل هاي الفترة، ويحتاج حركة، يحتاج جاب، يحتاج كذا.
1: هو يقوم من الرحلة ويقعد تشوفه
0: براحته. أي يعني هو حلو أنه تعلم الانضباط، لكنه لازم تبدو يا بالتدريج، مو من اللحظة الأولى تهجم عليه أنت أرقام وحروف وما أعرف إيش وما انضباط وكذا وما تطلع من الرحلة.
1: وعقوبات بسيطة قد تكون.
0: حتى عقوبات شديدة، وبعض الأحيان هو ما متعلم مثلاً طفل على أنه يهان أو طفل أنه يصيح عليه، قعد كذا ما أدري شو أوديك المدير يبسطك بسطة اليوم ما أدري. هذا طبعا انت هو بالنسبه له هو كطفل بعمره يعني فيلم رعب، هو هذا عايش
1: انت هناك انه وصلت للاعدام يعني،
0: وفعليا فيلم رعب يعني، هو بالنسبه له مرعوب من هذا الجو، شنو ايش يصير، خصوصا اذا كان البيت ما به هاي الممارسات يعني ويا الطفل.
1: لا ويسال يقول لك ليش يعني.
0: فهنا يعني قلت لك اذا ماكو وعي من الاهل ومن ادارات الروضات والمدارس والمعلمين القائمين على هاي العمليه التربويه، لان هي تربيه وتعليم، تربية بمعنى أنه أنت يعني تنشئ نشأة سليمة، ما نشأة معقدة. وهواي بالمناسبة هواي أطفال، أنا ذكر كنا بالابتدائي أكو أطفال بطلوا لأن كان أكو مدرس يضرب الطلب، تركوا وشردوا من المدارس نهائي. يعني أكو كانت هيك ولا زالت موجودة هاي الممارسة رغم أنه القوانين وكذا تحرمها ما أعرف شنو، بس حتى بداخل الأساتذة والمشرفين وكذا أنه هو الأصح أنه نضرب الطلب. فقصدي هذا الجو العام لازم يفهم من قبل الأهل ومن قبل إدارات المدارس والروضات، حتى تقدر تكسب الطفل وتعلمه عن طريق اللعب. يعني نسمع أنه مثلا في فنلندا أو بالسويد أو بالنرويج أو ألمانيا، يعني مسألة التعليم بالذات بالطفولة المبكرة كلها تصير عن طريق اللعب. يعني شلون عن طريق اللعب؟ يعني أنت تعلمه كل أشياء الحيوانات والنباتات وأنت تطلع بالحديقة وأنت تشوفه فيلم هاي الحيوان كذا وما أدري شنو، وتشوفه تعلمه أرقام أو حروف وهو يلعب ويا
1: تأخذين بحيرة وأشجار ويرسمون
0: أو رسم أو كذا، هذه تخلي الطفل يحب هذا الجو. بعدين أكو قضية مهمة،
1: ويحس بحريته دكتور.
0: طبعا حريته، وهو يحس نفسه يعني ده ينجز شيء،
1: مو سجين كأنه
0: سجين. وهاي المقارنات عندنا أسوأ شيء بالمدارس وبالرياض الأطفال، هي المقارنات، وحتى بالعوائل طبعا، فلان شوف احسن من عندك، كتب هيك وسوى واجب هيك وانت ما سوى، هذا يحطم الطفل يعني، هذا كارثه تحطم اي واحد.
1: فلان احسن من عندك، ليش احسن من عندي؟ جوزاني بغير مجال احسن.
0: مو اصلا ربط الانجاز بالنجاح عمليه خاطئه، يعني هسه جوز هذا مفهوم شويه يعني مرات ناس ما كلش تقدر تستوعب شلون يعني. لأن هو النجاز الإنجاز مرتبط بالنجاح. لا الإنسان أنا أنجح بعمل معين لكنه مو بالضرورة أكون ناجح بكل الأشياء. يعني مثل ما قلت أنت أكو اتجاهات يعني مختلف.
1: جزء ناجح بالرسم بالموسيقى
0: بالرسم
1: بالرياضيات ويطلع
0: بالفيزياء بالكيمياء بأي مجال من مجال. يعني مجالات الحياة عديدة.
1: دكتور العفو احنا عندنا مفهوم لو انت تصير طبيب او مهندس
0: لو انت فاشل
1: لو انت كل شيء ماك بالضبط لو انت فاشل بالضبط
0: هاي يعني مشكلة مشكلة حقيقية يعني مشكلة كبيرة. هو طبعا هاي هم ترتبط مو بس يعني اول شيء نظرة اجتماعية تجاه مهن معينة وهاي النظرة الاجتماعية منين اجت؟ اجت من المردود المادي لهاي المهن. يعني انا عندي احد اقربائي بدولة اوروبية طبيب يقول انا حالي حال اي مهنة اخرى حالي حال المعلم حالي حال النجار حالي
1: طبيعي
0: طبيعي جدا. يعني ماكو هذا الامتياز اللي موجود بالعراق انه فلان مثلا مهندس او طيار او طبيب هذا فول والاخرين ماكو شيء. فهي مشكلة. بس اكفت قضية احب اركز عليها دكتور. موضوع الطفولة لازم نتعامل ويا الطفل حسب المرحلة العمرية اللي هو بيه. يعني ما نتعامل ويا الطفل على انه هو كبير بالعمر وهو جسمه صغير او يفهم كل الاشياء ولازم لازم احنا نتوقع انه يفهم كل الاشياء وما يفهم الاشياء. لازم نتعامل ويا وفق يعني يعني نموه العقلي ونموه النفسي ووضعه. يعني مرات طفل يخاف من خيال معين احنا نجي نسخف هذا الخيال نضحك عليه
1: او ها انت خواف ها انت جبان ها
0: تعال تتعامل وياه. هسه مثلا قلت لك انا عندي ابن بالروضه فيخاف من الروضه فبالطريق نوديه فقال بابا اني مو ما يصير ابكي. هو يبكي طبعا
1: حبيبي
0: انا مو ما يصير ابكي. قلت له بابا لا يصير تبكي
1: طبيعي.
0: لا قال لا مو المس تقول ما يصير تبكي انت رجال. فشوف هذا المشكله وين. المشكلة انه احنا نقولب هذه وهي طبعا لها تبعاتها النفسية بالمستقبل ولها اثارها بانه تقمع هذا الانسان عن يعبر عن مشاعره وعن عن افكاره.
1: شنو الرجال ما يصير يبكي؟ انا ما افهم هاي
0: ايه هو شوف هذا الفهم الاجتماعي اللي موجود. هاي واحد. اثنين تقمعه يعني ما تخليه يعبر عن نفسه. ليش ما يعبر عن نفسه؟ هاي او اولى اساليب القمع اللي يتعرض لها الطفل بمجتمعاتنا. انه انا اريد اشكلك مثل ما اريد انت لازم تسوي هيك ولازم ما تسوي هيك.
1: انا طبيب لازم انت طبيب ماكو هيك.
0: على مستوى العائله وحتى على مستوى المدرسه
1: صح
0: لازم انت ما تعبر ماكو ما يصير تبكي ولا يصير تعبر عن رايك تسكت. لا انت ما
1: شلون تبكي
0: لا حتى ما تعبر عن رايك مو بس تبكي.
1: عفي عليك هاي مال تعبير الراي كلش نقطه مهمه. انا شايف اباء اذا شافه يبكي نوبه يعني يكتله بالزايد
0: حتى يسكت مره لا يعقد المشكله.
1: انا اضوج من اشوفك تبكي شنو اضوج. هو لازم يعبر عن نفسه مثل ما تفضل او عن مشاعره.
0: واحده من اهم عوامل الصحه النفسيه عند الاطفال انه تترك له المساحه انه يعبر عن ذاته. تعطيه ثقه بنفسه اولا تخليه عنده القدره انه يحاور ويعبر عن مشكلاته.
1: ممتاز.
0: وتعطي قدرة انه يرسم ويخطط المستقبل. انت اذا قمعته وخليته انت تفكر مكانه بكل شيء بمعنى انه انت الغيته وكأنه هو ملكية خاصة بيك وانتهى الموضوع. هو مو ملكية خاصة بيك هو انسان بالاخير.
1: احنا عندنا هاي النظرة
0: ايه وانا ابني ملكي وانا اريد شكله شلون ما اريد. هاي يعني هذه كارثة. هو انت مسؤول عليه انه تربيه بشكل سليم صحيح طلع انسان صح. سوي هذا المجتمع وما من حقك انه انت يعني تفرض عليه اختياراتك اللي تريدها انت.
1: انت ما تتزوجين الا ابن عمك او رجال انا ناطي كلمه. شنو ناطي كلمه؟
0: اي يعني مختلف جوانب الحياه.
1: ما تريد تتزوج الدكتور؟
0: اي هذا هذا يعني طبعا هذا يعني شيء مصيري بحياه الانسان.
1: ولو يقول لها يقول لها انا ناطي كلمه يجوز صديقه يجوز كذا يقول انا ناطي كلمه او احنا قاعدين في مثلا جلسه معينه او ناس مثلا او قال خلاص هداها لبنته.
0: ما ادري يعني ايش قد موجوده هسه كانت موجوده بكثره واتصور هسه بالمجتمعات يعني الريفيه لا زالت موجوده وحتى بعض المجتمعات خلينا نسميها من قوسين يعني محافظه و يعني بعد تحكمها المنظومات هاي يعني البدائيه خلينا نقول موجوده هذه القضايا. القصد انه احنا حتى ننشئ إنسان سليم داخل هذا المجتمع ونطلع طفل سليم عنده القدرة على أنه يتخذ قراراته ويكون إنسان مبدع ويفكر بشكل مستقل ويتخذ قراراته بنفسه، لازم ننطي الحرية وننطي الفرصة أنه يعبر عن ذات، ولازم نتعامل وياه بحب. أجمل شيء يعني الطفل إذا ما شعر بالأمان داخل عائلته دمار. إذا صار عنده يسموه يعني بعلم النفس بعض علماء النفس موضوع تعلق يعني قلق أو تعلق تجنبي، زين هذا يسبب له مشاكل بالكبر كلش هواي. يعني إذا هو نشأ بعائلة مهملته دائما على طول الخط، ما عنده شعور بالأمان
1: أو بيها مشاكل هواي
0: أو صراعات أو بيها تربية متناقضة،
1: مرات ينتقم من عندهم دكتور،
0: ينتقم من عندهم وهو بالأخير يتشرب هاي الأساليب اللي تعلمها من أمه وأبوه، يصير هيك. يعني مثلا الصورة النمطية للذكر السائد عنده هو كولد تربى بهاي العائلة أنه الأب يضرب الأم وهو لازم يضرب زوجته،
1: والبنية كذلك،
0: والبنية نفس العملية، الأم كذا عادها لازم تتقمص شخصيتها.
1: تزوج العفو دكتور رجل يعني رومانسي حباب ما عنده مسائل العنف والضرب، ما تشعر بيه أنه هو رجل.
0: اي اكو بعض هيك الامراض،
1: وهاي يعني سامعها من هواي يعني.
0: اي اكو هاي امراض، اي اكو هيك امراض يعني. وهذا النشأة والتربية والمحيط الاجتماعي والاسري بالدرجة الاولى هو اللي يلعب دور بتكوين هاي الشخصيات. فحاسمة مثل ما تفضلت سالمة، يعني حاسمة موضوع الطفولة بحياة الانسان اول 5 سنوات موضوع حاسم جدا بتشكيل شخصية سوية او شخصية مريضة، شخصية مضطربة أو شخصية قادرة على أنه تعيش حياتها براحة وتكون شخصية منتجة وما تعاني من قلق ومن اكتئاب ومن هاي الأشياء اللي منتشرة بشكل فظيع بهذا العصر.
1: طبعا الحديث يعني شيق حقيقة دكتور وك. عمر عندي فاصل؟ ما عندي فاصل.
0: ايه
1: دكتور أكفد، مسألة كمجتمعات بشكل عام يعني خاصة الشرق الأوسط، يعني ما نقول لا، ما نقدر نقول لا، يعني هو هو مثلا بنفسه يقول لا بس ما يقدر يقول لا.
0: اي يعني هذه هي هو احنا حكينا بموضوع انه انت عندك القدره على ان تعبر عن مشاعرك وعندك القدره على ان تقرر، هذا لها عده جوانب. جوانب مثل ما تحدثنا نفسيه، انه انت من البدايه ما خلوا لك يعني تربيه الاهل خلتك دائما انه انت مطيع، لازم يعني واحدة من صفات الشخص اللي الجيد الشخص الناجح هذا الشخص المطيع، شقد مطيع وحباب كل الأشياء، حتى لو على حساب نفسه، حتى لو على حساب عائلته، حتى لو على حساب الآخر، يعني على كل شيء، يعني على صحته لازم يقول إيه، يعني عيب يقول هاي الأشياء. هذا جزء. أكو جانب آخر، جانب ثقافة.
1: طيب
0: يعني إحنا مرات ما نعبر بصراحة عن
1: هذه نقطة دكتور، إحنا مو صريحين كلام. إيه. لبعض الناس يعني بس مو صريح.
0: اي يعني وشوف لها جوانب عديده هاي هم القضيه، يعني حتى ما نقدر نقتصرها بشيء واحد. الجانب الاول جانب سياسي تاريخي.
1: طيب
0: يعني شلون؟ يعني على طول الخط احنا عندنا سلطات تقمعنا
1: زين،
0: هاي السلطات اللي تقمعك سلطات سياسيه والامنيه اللي طيب. تقمعك حتى السلطه العشائريه هم يعني سلطه اجتماعيه بالاخير، سلطة تقمعك، فبالتالي أنت ما تقدر تعبر عن نفسك بصراحة، فدائما تعلمت على أساليب الملتوية، ما تحكي بصراحة حتى تحافظ على وجودك وعلى كيانك وعلى علاقاتك. مرات الصراحة تهدد وظيفتك إذا حكيت أنت بشكل صريح على هاي الأشياء، ما متوفرة هاي الأجواء. بعدين إحنا هي مثل ما قلت يعني هاي البيئة الحوار والبيئة الديمقراطية بين قوسين ما كلش إحنا موجودة عندنا. قلت لك موضوع طاعة،
1: يعني احنا ما نقول مثلا، ما اعتقد اكو يمكن احد يقدر يقول للمدير لا.
0: هي عاده ملك طبعا تخاف، وشوف انها مصالح، يعني المصلحه اللي تحكمك، انت تفكر 100 مره قبل ان تقول لمديرك لا.
1: بس هو المفروض اذا اكو خطا تقول له لا هذا خطا، يعني
0: المفروض. بس انت المدير مالتك اذا كان يعني هيك عنده روحيه ديمقراطيه ويقول لك اوكي ماكو مشكله انت اوكي تحكي، بس هو تموت تقول له هيك لا وثاني يوم لقيت كتاب نقلك او كتاب فهي مشكله، يعني حقيقه مشكله هاي القضيه. بعدين يعني احنا ما نحكي على يعني مرات اكو صراحه شلون نقول بين قوسين جارح،
1: لا احنا ضد صراحه
0: يعني شنو يعني مرات اكو اسف على المفرده اكو يعني وقاحه،
1: قباحه
0: وقاحه بالطرح.
1: هذا هم
0: يعني مثلا جيتني يعني اجي كابتن مهم قال احمد شنو حتلعب نفس الربطه العنق لابس
1: محشوم
0: يعني مثلا
1: بينما تقدر تقول له لو ويا هذا اللون يصير
0: عافيه لو مثلا انت جايب هيك لون ملابس هذا اللون الاخضر قاعد يطلع حلو
1: احنا ما عندنا هيك
0: يعني شوف شوف الفكره وين
1: هو فرق
0: لو مثلا يعني انا طرحت فد معلومه واحد جا قال لا هذا كذب حكي مو صحيح
1: ايش قاعد تقهر
0: يعني بكل وقاحه قال كذب هذا الكلام مو صحيح زين اكو وسائل اخرى اكو طرق ثانيه انه تقدر تعبر بها عن القضيه مثلا تقول له اعتقد يعني مو كان ادق لون نستخدم هالشيء مثلا قضيه فاهم فن يعني التعامل ويا القضايا شلون تتعامل هو جزء من عمليه معقده نشاه انسان بيئته عائلته مجتمعه مدرسته كلها منظومه تشتغل وحده تكمل الاخرى فانت اذا هاي المنظومات كلها مضروبه عندك
1: زين
0: شو يطلع يطلع واحد مشوه طبعا هسه موجوده عندنا بكثره
1: احنا ما عندنا فن التعامل لو انه دائما يعني ابوع على الحوار دائما ما ينتهي بعركه اذا بالشارع اذا على ورث اذا على شركه محل دائما ينتهي بعركه اذا طلاق وزواج ما عندنا مثلا ثقافه الحوار وطاوله ويقعدون ويسولفون وهذا الالك وهذا العليك
0: يعني يمكن هم حكينا مره بيها هو هذا صحيح موجود عندنا هاي القضيه هو هم جزء من هاي المنظومه يعني نقول بين قوسين مضروبه عاده المجتمعات الصحية طبعا هاي المجتمعات الصحية اللي نحكي عنها هي مو مجتمعات خيالية مجتمعات موجودة عندنا طيب. بس انت اذا متوفرت لك ظروف معيشية سليمة يعني وضع اقتصادي سليم وضع سكن سليم وضع تعليمي سليم يعني بيئة عائلية سليمة واكو قوانين فانت ما تحتاج كل هاي الاشياء بس اذا انت كل هاي الاشياء ما موجوده عندك او مثلا ثلاث اركان اربع اركان من عندهم بيها مشكله فاكيد توصل بالاخير على عرك لان ماكو شيء يضمن حقك انت لو مثلا اكو قانون عادل يطبق على الجميع والامور طبيعيه تمشي ماكو داعي تتعارك اكو اشياء واضحه حقك وهذا حقي وانتهى الموضوع تنتهي القضيه بس ما موجوده هاي القوانين مثل ما قلنا يعني اللي تضمن حقك او اذا كانت موجوده ما مطبقه على الكل مطبقة على ناس وعلى ناس آخرين غير مطبقة.
1: إحنا دكتور يعني طبعًا هو كل الكلام هو موجه لفئة من المجتمع فلا يتوقع المستمع والمشاهد إنه إحنا نقول بشكل عام أكيد لا يعني أكيد مو كل المجتمع نظهر شيء ونخفي شيء هذه هم مصيبة حتى بين المتزوجين حتى اللي عندهم مثلًا شركة بعمل. حتى الأخوة بيناتهم الأصدقاء بيناتهم
0: هو هذا جزء من يعني هو هذا جزء من المشكلات يعني جزء من أنه عندنا مشكلات هواية لأنه ما إحنا صريحين يعني أو مشاعرنا ما معبرين عنها أو أفكارنا ما معبرين عنها بالشكل
1: يعني
0: السليم.
1: عفوا دكتور أنا ضايج من عندك من موضوع معين قبل فترة فأني أطلع لك حجة بغير موضوع هو ما يرجع يقول لك أنا هذا الموضوع اللي سويته او الكلمه اللي قلتها زعجتني بس
0: هذا على مستوى على كل المستويات مثل ما قلت على مستوى عمل على مستوى زواج على مستوى علاقات انسانيه مختلفه باي مكان يعني تتعامل وياه يعني البشر بطبيعته هو كائن اجتماعي طيب. يتعامل ويا البشر الاخرين دائما لان انت بحاجه لهم وهم بحاجه لك وانت مصدر معيشتك ورزقك ويا اخرين مو بوحدك انت ما عايش بجزيره بوحدك فهذا التعامل ويا الاخرين يعني محكوم بمجموعة قوانين وقضايا وظواهر إذا ما أنت يعني أكو خلل بوحدة من هاي الأركان يسبب مشكلة بالقضايا الأخرى يعني إذا أنت ما كان عندك مجتمع يعني عائلة تسمح للفرد أنه يعبر عن رأيه بداخله بشكل سليم بدون تجريح وانتقاد وانتقاص واستهزاء فهذا بالتأكيد راح من يكبر ما راح يعبر عن مشاعره مثل ما هي تجاه زوجته مثلا أو تجاه صديقة بالعمل زميلة بالعمل أو صديقة بالجامعة أو بأي مكان آخر فهنا المشكلة المشكلة أكو شيء يعني شيء مرتبط بشيء آخر يعني هي يعني منظومة شيء أثر بشيء
1: إحنا أكو هم نقطة هم نفتقر لها دكتور ثقافة الاعتذار ما عندنا ثقافة الاعتذار لا تعتذر منه لا تكبر من رأسه
0: هي قضية يعني تتعلق بثقافة مجتمع شون عادة اللي يعتذر وكأنه هو مخطئ وكأنه هو ضعيف لكنه يعني مش قد حلوة من أنت مخطئ، لأنه ماكو واحد ما يخطئ.
1: طبعا
0: هي الفكرة أنه ماكو إنسان ما يخطئ، فمن أنت مخطئ تعتذر. يعني أنا في مرحلة مثلا صرت عصبي، قلت لك كل البشر يخطئون، صرت عصبي على موقف معين، سمعت مثلا مهيمن كلمة مو حلوة، بس بعدين من رجعت لنفسي قلت الآن مفترض أجي خطأت بحق مهيمن، لازم أعتذر من عندي. فثقافة الاعتذار هي ثقافة حلوة، يعني المفروض تطبق بالكل، بس قلت لك هي منظومة كاملة، يعني شيء مرتبط بشيء، هاي قضية الاعتذار، قضية القضايا الأخرى اللي تحدثت الصراحة وغيرها من الأشياء الاجتماعية اللي ساعدة بالمجتمع ككل. يعني
1: دكتور، موضوع الشباب يعني دا يعانون من موضوع الارتباط، مو بس مسألة انه مادية او اقتصادية او غيرها، لا لا، هم دا يعانون من موضوع انه ما دا يقدر ينسجم او اكو خوف من الارتباط.
0: هو حقه مرات، يعني ليش حقك؟ يعني ليش؟ انا حقي وانت حقك، ليش والاخرين حقهم بهاي القضية؟ لأن هو بالمجتمع يشوف فلان تزوج فلانة وانفصلوا، وفلان زوج وقابوا مشاكل بيناتهم على طول الخط.
1: طيب.
0: أو مثلا هو يباوع بنية، تباوع أبوها وأمها 24 ساعة مشاكل ومدري شنو هاي الأشياء، أو أختها تزوجت و24 ساعة يوميا زعلانة وجاية. فهنا تبدي تعيد حساباتها، شنو المشكلة؟
1: فتاخذ نظرة أنه الزواج يخوف.
0: طبعا نفس الطريقة الزوج أيضا.
1: بينما هو ما يخوف ولا هم يعزمون.
0: اي يعني ممكن انه يعني هو ماكو زواج يخلو من المشكلات، كل علاقه انسانيه بها مشكلات، ما بالك اذا اثنين يعني عايشين سوا وينامون سوا يشربون سوا ياكلون سوا عندهم اطفال كذا، فاكيد تطلع بها مشكلات، بس انت شلون تتعامل ويا هذه المشكلات؟ هو هنا السؤال. إيه؟
1: احنا ليش فاهمين انه الزواج هو عباره عن سجن؟ مرات تشوف شاب او حتى يعني شابه تقول لك لا عيني عوفني انه تريدني اني انسجن ويا شخص مدى العمر، هذا مفهوم قاعد اسمعه وهذا مصيبه.
0: هو تبقى القضيه نسبيه، اكو ناس ما يعجبهم يتزوجون، يعني هذا قرار شخصي، يعني ما تتدخل بحياه انسان هو مثلا ما عنده الرغبه انه يتزوج. يعني اكو هاي ناس يقول لك انا مو بالضروره اتزوج.
1: بس دكتور العفو، بالثمانينات حتى اذا نشوف الافلام من عادل امام وغيرها والى دائما الحلم انه يحب انسانه وبعدين نهايه المطاف الزواج.
0: يعني هو احنا اذا نحكي فهو الغالبيه العظمى من الشباب والشابات المفروض يزوجوا،
1: كان هذا الهدف.
0: بس قصدي مو الكل، يعني مو كل الشباب يفكرون انهم بس يرتبطون، يعني اكو ناس عندهم هذا قيد انه انا اذا اتزوج قد يكون عندي قيد على
1: بس هو العفو دكتور، هو كان بكثره قبل فكره الارتباط او الحب، بالارتباط كانت بكثره
0: ولا زالت مو بكثره. أنا قصدي يعني حتى من عمم، يعني هاي فكرتي. هسه نجي على موضوع أنه هو هل هو أسر أو لا. هو كل عمل إنساني بجانب إيجابي وبجانب سلبي. قد أنت تفقد بعض الحريات اللي أنت كنت يعني تتمتع بها أثناء العزوبية، لكن بنفس الوقت أكو جوانب إيجابية بالزواج.
1: زين.
0: يعني جوانب استقرار، جوانب أطفال، جوانب علاقة إنسانية يعني طيبة ودية. يعني هذا جانب إيجابي. جانب آخر أنه أنا يعني نحد مثلا من حرياتي، قبل كنت أطلع وأطب براحتي، ما حد يقول لي وين رايح، ما حد يقول لي
1: إيه ترى سرحت تتزوج، ترى بعد ماكو، شايف هاي النظرة.
0: وهذا هم بجانب بيه مبالغات. يعني هو أنت إذا كنتوا متفقين، يعني أنت وشريكة حياتك إذا كنتوا متفقين على سيستم حياة معين، بالاتفاق أنه يعني تمشي الأمور طبيعية، يعني مو لهذه الدرجة أنه هو هم مفهوم خطأ، أنه هذا هم مثل يشبه مفهوم الطفل، أنه الزوج يعتبر زوجته ملكية مطلقة، هو يتحكم بها شلون ما يريد، وبنفس الوقت الزوجة نفس العملية، هي تفكر أنه هذا ملكي وأنا لازم أنا شلون ما أريد أنا أتحكم.
1: وين كنت افتح كاميرا خلي أشوف.
0: إيه هذا مفهوم خطأ، هذا مفهوم هي مو قضية ملكية. يعني هاي مشكلة، يعني لازم يعني يصير إدراك عند الناس أنه هاي مو ملكية، إحنا أفراد، إن خصوصيتنا وإن استقلاليتنا، أكو تربطنا علاقة إنسانية، هاي العلاقة الإنسانية بيها قضية تعاون، بيها قضية محبة وود ويعني مشاريع مشتركة على مدى الحياة وأطفال وكذا، وبنفس الوقت بس أكو خصوصية لعلاقاتنا، يعني إحنا كأفراد هم كل واحد عنده خصوصية، يحتاج مرات عزلة، يحتاج مرات يطلع، يحتاج مرات يعني قضايا خاصة به. فمو بهالمعنى هذا اللي المعقد. إذا فهمنا هيك الأشياء وعقدناها بالطريقة أكيد راح تصير الحياة جحيم وتصير سجن، وبالأخير الطرفين يخسرون. يعني
1: شو السبب دكتور أنت برأيتك، يعني بالعفو برؤيتك كدكتور ومعالج نفسي بعلم النفس، شنو اليوم تشوف ليش كثرة الطلاقات تصير عندنا؟
0: والله هي يعني هنا مو عامل واحد مهم، يعني مجموعة عوامل. يعني العامل الاقتصادي عامل جدا مهم، يعني إذا كانوا اثنين متزوجين ووضعهم الاقتصادي صعب فهنا أكيد تصير مشكلات.
1: هذا السكن،
0: جانب السكن، يعني كثير من يتزوجون مثلا بغرفة واحدة ويا الأهل، وتبدي
1: تخلق مشاكل لازم.
0: جانب الآخر وجانب الوعي، شلون نقول القريب، الزوج والزوجة واحد وعي قريب من الآخر. نعم. وعي مو بمعنى دراسة، وإنما وعي بالحياة، وعي بدوار كل واحد من أجل.
1: طيب.
0: إذا ما كان أكو هذا الوعي يعني اللي يأهلك أنه أنت تفهم الآخر وتتقبله، وتفهم أنه الحياة بيها أخطاء، وتفهم أنه الحياة بيها تحديات وبيها مشاكل، والحياة بيها تسامح، والحياة بيها حوار.
1: زين.
0: إذا ما عندك هاي القضية أكيد تصير تكبر المشاكل مالتك وتصير وتتفاقم وما أعرف إيش. بعدين نمط الحياة هسه، يعني أكفد هذا النمط التسليع للحياة، إنه أنا اللي أهم شيء عندي صورتي أمام الآخرين، مو صورتي أمام نفسي أو إحنا كزوجين قاعدين سوا وشون نعيش شون نعيش.
1: لا، صورتهم براه. قدام الناس،
0: صورتنا قدام الناس، شكلت وشربت وين رحت إلى مطعم وشو قالوا ذول علينا، وفلان راحت مدري وين وأنا ما رحت مدري وين، وفلان اشترى مدري كذا سيارة وأنا ما اشتريت كذا. يعني هذا الهدف الوحيد لهذه العلاقة، إنها علاقة أكيد راح تكون علاقة فاشلة، ما بيها هذا الجوانب الإنسانية وجوانب يعني المحبة والتعاطف بهالقضية. وتبقى يعني هاي الظاهرة، يعني أكو حالات اثنين ما يتفقون طبيعي ينفصلوا، يعني مو فد معضلة كبيرة المفترض، يعني مو فد معضلة كبيرة، مو بالضرورة أنه إحنا كل اثنين، يعني أكو اثنين ما يتفقون، ميولهم مختلفة واحد عن الآخر
1: طبعا،
0: زين، اتجاهاتهم مختلفة، أساليب تفكيرهم مختلفة، طرق معالجتهم المشكلات مختلفة، طموحاتهم مختلفة، فما يتفقون، بالتالي ممكن يعني ينفصلون، وشيء طبيعي هذا يعني. أما أنه يزيد أو يقل فهاي لها علاقة بظروف هواية، ظروف حتى تدخل بها سياسة يعني عوامل هواية.
1: عمر، ايش قد عندي وقت؟ طيب، سؤال دكتور أخير.
0: ايه؟
1: مسألة الخطوبة، احنا ما عدنا انه بالخطوبة، يعني ما عدنا خلينا نقول الصراحة بالخطوبة، دائما الاثنين يحاولون يكونون انهم ملائكة بالخطوبة، وبعدين ورا ما بعد الخطوبة واحد يقول للثاني انا ما ادري، لو ادري انت بهالشكل كان ما تزوجت، وهكذا.
0: اي يعني هاي هم من المشكلات، يعني هو جزء من محاولة انه انا صدر نفسي وكأنه انا سوبرمان كرجل.
1: طيب.
0: والامرأة بنفس العملية، تصدر نفسها كأنه هي الأم الحنونة الطيبة اللي تتقبل كل شيء والمستعدة
1: أنه تعيش كروز أو
0: هاي المبالغات، يعني كل شيء تضر بالعلاقة الزوجية. يعني المخطوبين المفترض أنه وليش فترة خطوبة حتى واحد يتعرف على الآخر،
1: فعلا نقطة مهمة،
0: يعني انه تتعرف على خطيبتك بشكل جيد، على طباعها، على عاداتها.
1: لا، هو يقول لها تراني ما اكل بصل، او هي تقول له تراني ما اكل بصل، وهي تحب الباكه مثلا.
0: يعني كل قضايا هاي تلعب دور.
1: هي ابسط شيء مثلا،
0: كل هاي الاشياء تلعب دور. فاللي يصير عليها، يعني قصدي انه تكون، حكينا بالبدايه الحلقه على الموضوع الصراحه، اذا ما اكو صراحه بالقضيه اكيد العلاقه المبنيه على تزييف، على تباهي كاذب، على كذب، على هاي الاشياء أكيد ما راح تنجح بالأخير، لأنه راح تبين القضية عكس الشيء. بينما عادة اللي يبدون بصراحة، الطرفين يبدون بصراحة دائما، وأنه إحنا مثل ما إحنا ما
1: نزيف،
0: تستمر وتتعمق أكثر. يعني عادة تتعمق أكثر بعد، يعني تشوف الخطوبة يحبون بعضهم يمكن أكثر، يبدون يعني
1: بعد الزواج.
0: بعد الزواج ليش؟ لأنه هم كانوا صريحين، يعني أنا قبلت بفلانة مثل ما هي، وهي قبلت بيها مثل ما أنا.
1: يجوز بالعكس بعد الزواج راح يشوفون شغلات أحلى.
0: اي لانه احنا ما زيفنا الاشياء حكينا مثل ما فمهم انه تكون هاي الصراحه يعني عمليه حاضره اثناء الخطوبه.
1: انا استمتعت بالحديث.
0: اشكرك.
1: الله يسلمك. واسف للامانه انه يعني اليوم دكتور احمد حقيقه انه ضغطنا عليه.
0: لا لا ابدا بالعكس.
1: الله يسلمك. انا حضرتك يعني كان عندك عمل من الصبح فانا اشكرك يعني الساعه متاخره من الليل فشكرا. شكرا لحضورك وتواجدك.
0: انا اشكرك استاذ مهيمن جدا واشكر اذاعه الرشيد على الاستضافه وانا حاضر في اي وقت يعني.
1: الله يسلمك. دكتور احمد المرزوق دكتور في علم النفس شكرا لتواجدك حقيقه.
0: شكرا جزيلا المره الثانيه.
1: احبتنا المشاهدين والمستمعين شكرا لكم ونقول لكم تصبحون على حب وسلام. تقبلوا تحياتي مهيمن الابيض في الاعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر نقول لكم في امان الله. Thank you.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد اف

راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

وقعد مهنة أمه من تحجب شفايفها كمان صوتها يهدي الوجع من تعزفنه أم هيبة ملكة ودمعة يتيم همها ما تشيل خطية تشيل همنا

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.